0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل ألحاني أحبها لأن ما فيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكره.

0: يعني خديك ناعمين يضجاني بالسنة.
1: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أبا، ليش لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبي.
2: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

راديو تايمز سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

ويا ما خلتني اعتيب انا انا اعتيب انا انا اعتيب حتى ساعات الاغتاب ومرة اشوفك فرح يكبر ومرة اشوفك حلم اخضر ومرة اشوفك فرح يكبر ومرة اشوفك حلم اخضر.

0: أنا قلت أحبك مرة واحدة مرة واحدة والعمر بس مرة واحدة.
1: راديو تايمز سكوير أكبر فكرة جديدة، رؤية محلية من زاوية أخرى.
2: اسمعنا اسمعنا وبس
3: غني غني.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

حيس مرتاح من دونك وعيونك ولا مشتاق لعيونك تقلهم ما وفالي ضحكتني بهاي هسا انت حبيبي بالوفا شلونك هسا انت حبيبي بالوفا شلونك

يلتجي منها والقلك ذكرك قل لا تحلم علينا شو جبتها مصافر وما تعوب جنت وياك ما يوصل الوجه.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.

0: براند إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

صباح الخير عليكم مستمعينا الكرام، صباح يتجدد بالأمل والعمل، ونلتقي بكم مستمعينا الكرام في إشراقة يوم جديدة على أثير راديو التايمز سكوير. ولكل الآمال والأمنيات في كل صباح، نتمنى حياة أيضا جيدة وفرصة إضافية حتى نعيد ترتيب أوراقنا، وأيضا ننظر إلى تفاصيل يومنا بعيون أكثر تفاؤلا وعقول أكثر حكمة. مستمعين الكرام، مجموعة من الفقرات بأيضا هذا البرنامج لمدة ساعة كاملة، راح أكون معكم في إعداد وتقديم وأخراج هذا البرنامج مصطفى نزار، كونوا على السماء.

حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم وأهلا بكل من انضم لنا وأيضا ابتدأ وقرر يثبت الموجة علينا ويستمع لبرنامجنا وكل برامج الإذاعة. مستمعينا الكرام، أيضا نرحب بكل مستمعينا على تطبيقات الهاتف المحمول على الأنترنت في كل مكان وصفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كل الهلا بكم مستمعينا. إلى الطقس والنشرة الجوية. أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس، فيما توقعت تصاعدا الغبار وهطول أمطار خفيفة راح تكون شمال البلاد. وذكر بيان للهيئة أن الطقس هذا اليوم سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، ويكون غائما جزئيا في المنطقتين الشمالية والجنوبية، مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة هذا في المنطقة الشمالية. أما الرياح فرح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة وتنشط إلى 40 كيلومتر في الساعة، مسببة تصاعد الغبار في بعض الأقسام من المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق في عموم البلاد.

وتابعنا درجات الحرارة العظمى هذا اليوم في بغداد 40 وفي المثنى 42، ميسان وذي قار والبصرة 44. وأضاف إلى أن طقس يوم غد سيكون يعني صحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية ويكون غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وترتفع قليلا في المنطقة الشمالية وتنخفض قليلا في المنطقة الجنوبية. مستمعينا الكرام، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم يوما طيبا.

أهلا بكم مستمعينا الكرام. أكدت مديرية المرور العامة أنه لا صحة لما يتداول بشأن وجود شراكة استثمارية لمعمل اللوحات. وذكرت المديرية في بيان لها أنها تود أن توضح للرأي العام بشأن ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول وجود تعاقد أو شراكة استثمارية تتعلق بمعمل اللوحات المرورية. وبما أن هذه المواضيع ليست فيها مخالفة إلا أن هذه المعلومات غير صحيحة إطلاقا وعارية عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة. وأضافت لها أن هناك تضليلا للحقائق، مؤكدة لأن أي مشروع أو عقد أو شراكة استثمارية تتبناها المديرية يتم الإعلان عنها بصورة رسمية وشفافة عبر منصات الإعلامية المعتمدة للمديرية بعد استكمال جميع الموافقات القانونية والإدارية والأصولية ذات العلاقة. أيضا نفت المديرية بحسب البيان هذه الادعاءات جملة وتفصيلا، داعي الجميع إلى توخي الدقة في تداول الأخبار والمعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الموثوقة التي تستقطع وتجزئ الخطابات الإدارية لتشويه الحقائق. وأكدت لها أن المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات المتعلقة بمعمل أو عمل مديرية هو البيانات المنشورة أيضا الصادرة عنها عبر قنواتها الإعلامية المعتمدة، وأيضا ليست التصريحات المغرضة.

مستمعين الكرام، في كثير من المبادرات شفناها على يعني مواقع التواصل الاجتماعي، واللي يطلق باط واللي يطلق في نهر دجلة وغيرها أيضا من الحيوانات والطيور وما شابه والأسماك. فوزارة البيئة أكدت أيضا وأعلنت أنه من إدخال كائنات حية للنظام البيئي من دون إذن الجهات المختصة، وأكدت أيضا إلى أن إطلاق الحيوانات في الأنهر من دون إذن مسبق يعتبر مخالفة قانونية. نتعرف على التفاصيل.

وأيضا مستمعينا الكرام، قال المتحدث باسم الوزارة إلى أنه في الوقت الذي نتقدم فيه بالشكر الجزيل للاهتمام العام بالموضوعات والقضايا والمبادرات البيئية، ونقدر حسن النوايا وصدق الغايات، ونشجع المبادرات العامة والمبادرات المستندة إلى الأساس العلمي والقانوني، والتي أيضا يعني تم القيام بها بعد أخذ الموافقة والإذن من الجهة المختصة في وزارة البيئة أو القيام بها بالتنسيق معها أو بإشرافها، إلا أننا نطلب من الجميع الاطلاع على مفردات قانون حماية وتحسين البيئة والالتزام بها. وأضاف إلى أن مخالفة مفردات قانون حماية البيئة تعد مخالفة بيئية يحاسب عليها القانون ويتعامل معها على حسب حجم التأثير البيئي في الوقت الذي ينص عليه قانون حماية وتحسين البيئة حماية التنوع الإحيائي بمنع الأضرار بالمجموعات الإحيائية في أماكن تواجدها وحياتها الطبيعية، ومنع صيد الأسماك والطيور والحيوانات البرية والمائية المهددة أو شبه المهددة بالانقراض والإتجار بها، وهو أمر يهدف إلى حماية التنوع الإحيائي والأنواع الحية من النشاط البشري الضار لها في أماكنها الطبيعية. وأيضا أوضح لنا القانون في الوقت ذاته يمنع إدخال أحياء نباتية أو حيوانية بأنواعها كافة إلى البيئة والالتزام بالإذن من الجهات المعنية. وبناء على هذه المادة القانونية يتطلب إدخال أو أي إدخال للأحياء النباتية أو الحيوانية إلى البيئة، مثل إدخال البط إلى الأنهار، أخذ الإذن من وزارة البيئة والجهات المعنية الأخرى، وبخلافه فإنه ممنوع بموجب القانون ويعد مخالفة بيئية. شاكرين أيضا ومقدرين تحمل الجميع المسؤولية تجاه الحفاظ على البيئة وأيضا التنوع الإحيائي، وأشار إلى أنه يمكن تفسير هذا الموضوع لغير المختصين، وذلك أيضا يعني بأي نظام يعني بيئي معين مثل نهر دجلة أو الأهوار أو بحيرة معينة أو غابة من الغابات أو صحراء أو برية من البراري، وأيضا هو نظام متوازن بذاته، وهذا التوازن يعتمد على توزيع متناسب من الآلاف أو أكثر من الكائنات الحية المنتمية إلى مماليك وعوائل أو أصناف وأنواع مختلفة تكيفت مع الظروف البيئية الأخرى في هذا النظام، مثل أيضا يعني نسبة توزيع المياه وفرة الغذاء، الظروف الجوية والمناخية، الحرارة، الرطوبة إلى آخره من الظروف، لافتا إلى أن أي خلل مؤثر في هذا التوازن قد يتسبب بآثار ضارة وخطرة، ويمكن أيضا لها أن تصل إلى إفساد هذا النظام وتخريبه. إذن الالتزام بالقوانين الصادرة اللي وضعتها أيضا وزارة البيئة.

مستويات الكافيين المرتفعة في دمك تساعد جسمك على حرق الدهون وتحميك من خطر السكري، لذلك بعض الأجسام يعني تفكك الكافيين ببطء ما يعني يمنحها وزنا أثقل، لذلك كيف تحمي أو كيف تحميك القهوة من السمنة والسكري؟ فبقاء الكافيين في الجسم يحفز حرق الدهون، وأيضا حرق الدهون تقلل تلقائيا من خطر الإصابة بالسكري، لذلك اشرب قهوتك سادة بدون سكر للاستفادة الكاملة من هذه الميزة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، ولازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وإحنا على هو راديو التايمز سكوير. ننتقل إلى موضوع يتحدث عن كيف سلبت التكنولوجيا سلطة الآباء. تفاصيل أكثر رح نستمع لها بصوت شهلة محمد، ولنا عودة، كونوا معنا.
1: أن كل مؤسسات الضبط الاجتماعي التقليدية تتعرض لعاصفة تكنولوجية نزعت عنها أهم مصدرين من مصادر سلطتها، وهما سلطة المعلومة وسلطة القدوة. فكيف حصل ذلك؟ نتحدث عما يحصل خلف جدران كثيرة من بيوتنا ولا ننتبه لتأثيراتها الاجتماعية، ونحاول الإجابة هنا عن التساؤل الذي نسمعه: لماذا هذا الجيل أقل احتراماً وأكثر جدلاً من جيلنا؟ لماذا هم لا يطيعوننا؟ وإن فعلوا فبعد مشقة كبيرة. تتمتع العائلة بتأثير ونفوذ كبير على أبنائها ونشأتهم الاجتماعية، فالعائلة هي القناة الناقلة للثقافة الاجتماعية، بل هي المصدر الموثوق للمعلومة بالنسبة للأبناء. يتمتع الوالدان بحكم عوامل اجتماعية ونفسية وعضوية بسلطتي المعلومة والقدوة. أن الارتباط القوي للأطفال في سنوات عمرهم المبكرة بالوالدين لا ينبع فقط من كونهما مصدر الأمن النفسي والعضوي لهم، بل من كونهما المصدر الموثوق للمعلومة التي يحتاجها الطفل وهو يستكشف عالمه الغريب والمذهل والمليء بالأسئلة التي تدور في ذهنه عنها. إن الأبوين هما من علمانا مثلاً إن الكهرباء قاتلة دون أن نجرب الصعقة الكهربائية، وهما من أخبرانا إذا كانت الرؤى والخيالات التي نتوهم إننا نراها أو نسمعها في بيوتنا وبخاصة عند النوم حين كنا صغاراً لا وجود لها واقعياً. إنها التكنولوجيا التي أثرت في سلطة الأبوين وسلبت جزءاً كبيراً منها. أشارت إحدى الدراسات إن 3/4 الأطفال تحت عمر 8 سنوات لديهم إمكانية الولوج إلى شبكة المعلومات عن طريق الهواتف النقالة الذكية. لقد بات الأطفال اليوم قادرين على تحدي موثوقية معلومات آبائهم بنقر الزر على الموبايل، ومهما حاول الآباء ممارسة سلطة السيطرة على المعلومة فلن يستطيعوا. إنك لن تستطيع مثلاً أن تقول لطفلك إن مدينة الألعاب الفلانية بعيدة جداً لذا لا نستطيع الذهاب لها غداً، سيقول لك إنها لا تبعد أكثر من ربع ساعة حسب رأي جوجل. من جانب آخر، فطالما حاولنا تقليد آبائنا أو أمهاتنا في لبسهم وشكلهم وتصرفاتهم لأنهم كانوا القدوة السلوكية لنا، أما اليوم فقد باتت الممثلة أو المغنية الفلانية أو الممثل والمغني الفلاني أو اللاعب الفلاني أو أحد البلوجر المؤثرين على التيك توك أو الانستغرام أو سواهما هم القدوة لأبنائنا، حتى باتوا يعرفون عنهم أكثر بكثير مما يعرفون عنا. إن سلطة القدوة قد تلاشت أيضاً في عصر التكنولوجيا، فما الذي تبقى لدى الأبوين كي يؤثروا فيه في أبنائهم؟ وهل ستستطيع نقل الكودات الاجتماعية التي نقلها لنا آباؤنا؟ أم يتولون هم فك شفرتهم بطريقتهم الخاصة؟

للمستمعين الكرام، بالفعل يعني الهواتف الذكية والشاشات تحولت من مجرد أدوات ترفيهية إلى شريك ثالث في تربية الأبناء. يعني تشوف اليوم يعني التربية ما صارت فقط على الأم والأب أو مثلا الجد والجدة، يعني ممكن هم يساهمون في التربية، لا، اليوم صار اليوتيوبر، صار البلوجرز، صار يعني التيك توكرز وغيرهم أيضا من المؤثرين على الأطفال، هم اللي صاروا يعني يشتركون في التربية. يعني أنت تنطي يعني في التربية معينة لطفلك، تتفاجأ به عنده مثلا بعض المفردات أو بعض يعني المصطلحات اللي أنت تقول يا بد احنا هاي شو ما نستخدمها بالبيت، يعني ما نقولها بالبيت، من تعلمتها؟ فتعلمها من الانترنت، تعلمها من اليوتيوب، تعلمها من مواقع التواصل، وبالتالي يعني انت حتى لو تريد مثلا يعني تخليه في بيئة معينة، فبالتالي هو راح ممكن انه يعني يتغير ويتعلم بعض التفاصيل اللي هي مو بالضرورة انت تريده يعرفها او يعني يستعملها بحياته كمفردات او كلام او غيره. فبالماضي يعني مثل ما ذكرنا كان الأب هو الأم أيضا هم المصدر الأول للمعلومة والحكمة وفهم الحياة، وهذا الاحتكار كان يمنح الأبوة هيبة طبيعية، أنه يشوفه يعني أبوه كل شيء فاهم وكل شيء يسأله يجاوب عليه. اليوم لا، يعني صار يسأل GPT وصار يسأل الجيميناي وغيرها الجوجل ويعني مواقع التواصل ويشوف فيديوهات، فصارت عنده ممكن تكون ثقافة ومعلومات ممكن في بعض الأحيان أكثر من يعني الأب. يعني في موضوع معين تلقاه هو باحث به وداخل بتفاصيله، مثلا الأب ما عنده اطلاع على هاي، يعرف أشياء عامة مثلا عنه، ما داخل بتفاصيل هذا الموضوع، فتلقاه هو ممكن أنه داخل بتفاصيل وسائل أسئلة معقدة. فبالنتيجة يعني تراجعت مكانة الأبوين بالعالم بشكل يعني ملحوظ، لأن الشخص الذي يحاول يعني الحاق بالتطور. وأيضا يعني الأبناء يقضون ساعات طويلة صارت مع الخوارزميات وهي مصممة بدقة لتفهم تفضيلاتهم النفسية وتغذيها، بالتالي ما راح تخليهم يعني ينفصلون عن الآيباد أو ينفصلون عن التليفون والشاشات وغيرها. فأيضا اليوم لم تعد قيم العائلة هي المؤثر الوحيد، بل أصبحت قيم المؤثرين وصناع المحتوى على تيك توك ويوتيوب هي السائدة، والعزلة النفسية الخوارزمية أيضا تقدم للطفل عالما موازيا يشبهه تماما، وهذا راح يخليه أيضا يشعر إلى أن شاشته تفهم أكثر من والده، وتشوفه أيضا يلعب ألعاب معينة ما نحبها إحنا وما بيها مثلا يعني رسومات معينة أو مو حلوة، تشوف أنه أنت مو حلوة لكن هو منغمس بيها يعني. فتقولها شون جاي يشوفون هاي الألعاب وشون يعني هسه إحنا كانت ألعابنا واضحة، ويعني حتى الألعاب الفيديوية اللي هي الجيم وغيرها يعني البلاي ستيشن أيضا واضحة، لكن يعني تشوف الألعاب اليوم منتشرة بطريقة مختلفة، والخوارزمية تعرف شو تقدم للطفل بأمور معينة تخليه دائما أنه يكون هو حبيس الآيباد أو الأجهزة اللوحية. فبالتالي جدران الخصوصية الرقمية أيضا تغيرت طبيعة المساحة الشخصية داخل البيت، فالسلطة الأبوية كانت قادرة على يعني متابعة الأصدقاء الأبناء وتحركاتهم، تعرف هذا صديقة فلان وهذا صديقة فلان، ويروحون فلان مكان يلتقون يجلسون. اليوم لا، صارت الغرفة المغلقة رقميا، اليوم يعني يمكن للابن هو أنه يجلس بمكان بالغرفة بالبيت، وممكن يكون هو قاعد بصفك لكن هو بالحقيقة يعيش بقارة أخرى، ممكن يعني عنده تفاصيل ويلتقي بأصدقاء أو يسولف معنا يعني أشخاص هم من غير لغة، من غير طريقة، من غير أسلوب، يعني فمن غير تقاليد، من غير عادات يعني. فبالتالي هناك غياب للمراقبة،
صار أيضا صعب على الآباء فرض رقابة حقيقية دون الدخول في صراع الثقة. هاي مشكلة يعني صارت، لأنه يعني ما تقدر يعني تفتش أو تكتشف، لأنه هذا راح يزعزع الثقة بينك وبين الأولاد يعني، ولازم تكون بطريقة معينة، ويعني توصل بطريقة أيضا يعني معينة ما تأثر على نفسيته ولا يحس أنه مراقب 24 ساعة، فهذا راح يسوي شوية عجز تربوي. وأيضا في أي مؤسسة يعني القائد هو من يملك الاستراتيجية والأدوات، ففي عالم التكنولوجيا انقلبت الأمور، والأبناء هم من يعلمون الآباء كيفية استخدام التطبيقات وتخطي المشكلات التقنية وحماية الحسابات. توقف عندك شغلة ما تعرفها بالحساب عندك، مشكلة عندك باليوتيوب بالإنستغرام بالفيسبوك غيرها من يعني التطبيقات، فشي تسوي؟ صيح لابنك هو يعرف يعني يتخطى لك هاي المشكلة. تليفونك ما عرف قام ما جاي يستجيب، صار ثقيل بمشكلة، فهاي مشكلة يعني. انت بدل ما هم يصيحوا انت يعني تروح يصيحوا لك، انت ينادونك اللي يعني الكبير اللي فاهم القائد، راح تصير بالعكس. فهذا التفوق التقني للأبناء راح ينطيهم شعور ضمني بالاستقلالية والندية، ويفقد الوالدين جزءا من الكاريزما القيادية. عظيم والله. فبالتالي انت شو تسوي؟ لازم يعني هم تبحث باليوتيوب تشوف الوضعية شنو يعني، مو دائما كل ما هاي اكو استسهال، اكو يعني انا ما اريد اتعلم يعني، هم يعرفون كل شيء، انا اصيح لهم هم يرتبوا لي الوضعية، حتى رقم تليفوني ما حافظه، يدري شنو فرحان رقم تليفونك، يا بقى احفظ رقم تليفون لا بأس يعني، فمفيد هو رقم التليفون يعني، ممكن انه يوم انت ما ماخذ تليفونك وتحتاج لانه تتصل على البيت او تتصل على احد يعني، فما حافظ لك ولا رقم، هاي مشكلة، هاي طوارئ عموما. فيعني بالتالي السلطة اليوم لم تعد يعني تعني المنع والتحكم، بل المرافقة الذكية من يعني دكتاتور إلى موجه. لن نستطيع منع التدفق الرقمي، لكن نقدر أنه نبني حصانة فكرية عند الأبناء حتى يعني ليصبحوا هم الفلتر لما يشاهدونه، وهاي مهمة كلش يعني بصراحة، لأنه أنت تخلي الطفل اللي تخلي له تربية مهمة، وهو يبقى يفلتر الأشياء، يقول لك لا هاي أخاف من عندها، هاي ما تفيدني، هاي بيها محتوى حساس، هاي بيها محتوى إباحي، هاي بيها محتوى يعني طائفية وسياسية وغيرها، فما أدخل بيها، وغيرها أيضا من التفاصيل اللي هي يعني يبدي هو يعرف الأشياء اللي تفيده والأشياء اللي ما تفيده. فصناعة البديل الجيد، التكنولوجيا الباردة مهما كانت يعني ممتعة، الدفء الإنساني، الحوار الحقيقي في جلسة عائلية، الأنصات دون إطلاق الأحكام، هي الأسلحة الوحيدة التي ما تملكها الخوارزمية. فهذه من الأمور المهمة جدا اللي هي يعني موضوعنا اللي تحدثنا عنه، كيف سلبت التكنولوجيا سلطة الأبناء.

حياكم الله مستمعينا الكرام. أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن ضوابط وشروط جديدة خاصة بمنح القروض الميسرة للمشاريع المدرة للدخل، وفيما حددت الفئات المشمولة بالتقديم بالوقت الحاضر وآلية السداد المعدلة. وقال مدير دعم المشاريع المدرة للدخل في الوزارة إلى أن الوزارة حددت سقف القروض الممنوحة بين 20 30 50 مليون دينار عراقي، مبينا إلى أن التقديم العام عبر منصة مهن متوقف حاليا لحين إقرار موازنة 2026 وتوفير التخصيصات المالية الجديدة. أيضا أوضح إلى أن التقديم مفتوح مستمر حاليا بشكل استثنائي لثلاث فئات محددة يتم تمويل مشاريعهم عبر مبالغ الاسترداد، وهي المتعافون من الإدمان لدعم دمجهم الاقتصادي والمجتمعي بعد دخولهم دورات تأهيلية. أيضا العائدون من المهجر مغتربون لتشجيع الشباب العائدين من أوروبا وأمريكا على نقل تجاربهم وفتح مشاريع داخل البلاد بالتنسيق مع مركز موارد الهجرة، وأيضا أصحاب المشاريع الريادية وحاضنات الأعمال والخدمات الصناعية. وأيضا يعني شروط وضوابط التقديم، أشار مدير دعم المشاريع لأن الضوابط العامة تشترط أن يكون عمر المتقدم بين 18 و62 عام، وأن لا يكون موظفا أو يتقاضى أي راتب آخر من جهة حكومية، مؤكدا إلى أن مجلس إدارة الصندوق يمنع منعا باتا إقامة أي مشروع على الأراضي الزراعية أو المواقع المتجاوز عليها يعني العشوائيات. وأيضا يشترط تقديم عقد إيجار رسمي للمحل، وتابع إلى أن القروض تصرف على دفعتين، الأولى بقيمة 12 مليون دينار كدفعة تأسيسية، تليها الدفعة الثانية بعد مرور 4 أشهر وإجراء الكشف الميداني للتأكد من جدية المشروع باستثناء مشاريع تطوير المحال القائمة التي تصرف مبالغها دفعة واحدة.

0: مستمعينا الكرام، ننتقل إلى موضوع يختلف أو هل يختلف مفهوم السعادة من مكان لآخر. بصوت لبنى الفضل نستمع معا ولا نعود.
1: هل يختلف مفهوم السعادة من مكان لآخر؟ هناك مفهومان للسعادة، حيث يستخدم المرء الكلمة كمصطلح مرادف تقريبا للرفاهية أو الازدهار، كما أنه قد يستخدمها أيضاً كمصطلح نفسي وصفي بحت مشابه للاكتئاب أو الهدوء. وبدأ الاهتمام البحثي بمفهوم السعادة منذ أكثر من 2500 عام، وكرس فلاسفة عظماء مثل كونفوشيوس وسقراط وأرسطو وبوذا حياتهم لمتابعة هذا الموضوع. وقد حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوماً في شهر مارس آذار بوصفه اليوم الدولي للسعادة، وذلك اعترافاً منها بأهمية السعادة والرفاهية بوصفهما قيمتين عالميتين يتطلع إليهما البشر في كل أنحاء العالم، كما أنها تقر كذلك بالحاجة إلى نهج أكثر شمولاً ومنصفاً للنمو الاقتصادي بما يعزز التنمية المستدامة والقضاء على الفقر ونشر السعادة والرفاهية بين كل الناس. وبالإضافة إلى مساعدة الأفراد، فإن السعادة تفيد من حولنا، فهي تحسن الطريقة التي نتواصل بها مع الآخرين، وبالتالي تقوي العلاقات مع الأصدقاء والعائلة. وعندما يكون الناس سعداء، فمن المرجح أن يكونوا أكثر مراعاة للآخرين وتعاطفاً معهم. وفيما يلي ثلاثة مفاهيم للسعادة من ثلاثة بلدان في ثلاث قارات مختلفة. جنوب أفريقيا، أبونتو. في جنوب أفريقيا تمارس العديد من المجتمعات ثقافة أبونتو التي يرون أنها أفضل طريقة لتعزيز اللطف، وتعرف كلمة أبونتو بأسماء مختلفة في جميع أنحاء القارة، وهو الاسم الأكثر استخداماً والذي نشره مجتمع الزولو في جنوب أفريقيا. ويشجع مفهوم أبونتو على التعاطف، والذي يتم التعبير عنه من خلال الإنصاف وأعمال التسامح والتضامن. اليابان، أوموتيناشي. تشتهر اليابان بالترويج للرفق من خلال ثقافة أوموتيناشي، وتترجم هذه الفلسفة اليابانية عموماً على أنها ضيافة، على الرغم من أن الكلمة تغطي العديد من جوانب الحياة اليومية. ويعني مفهوم أوموتيناشي الإيمان بضرورة الاهتمام ببعضنا البعض من خلال الأدب والكرم، وبالتالي جعل حياة الآخرين أكثر سعادة وأكثر سلاماً وراحة. الدنمارك. ظلت الدنمارك لسنوات عديدة واحدة من أسعد البلدان في العالم، ومن بين العوامل التي أدت إلى الدرجات العالية المتكررة في الدنمارك هو إحساسها القوي بالمجتمع.
0: نعم مستمعينا الكرام، واستمعنا أيضا إلى الموضوع اللي يختلف مفهوم السعادة من مكان لآخر، وتحدثت أيضا عن مجموعة من دول العالم. وإحنا اليوم نحتاج إلى يعني مقومات الحياة العادية البسيطة، لأنه يعني شارع بحاض، يعني ناس تلتزم بالقوانين، يعني تروح الموظف يمشي معاملتك، ما يكدس يعني المراجعين. وتشوفهم اليوم هسه يعني توصل لنا صور من بعض الدوائر الحكومية، خصوصا في التربية، في الملاك، في التربية وغيرها أيضا من يعني الدوائر الحكومية، وتشوف المراجعين متكدسين في كثير من الأماكن، وتحتاج إلى فعلا يعني تنسيق، تنظيم، يعني الجو حار وكل الناس يعني موظفين وعندهم ارتباطاتهم، فيفترض أن تنجز معاملاتهم بأسرع وجه، وأن يكون هناك احترام للطابور. ما عندنا احترام للطابور للأسف، ما ملتزمين به، كل من مستعجل ويريد يكمل شغلته. ويعني ما أعرف يعني هذه الأمور هي يعني هي صار حتى الحكي بيها بصراحة مستهلك، يعني خلاص يعني صرنا نحكي إنه ها كهرباء رجعت البرمجة، و يعني هناك انزعاج من المواطنين بهذا الموضوع، وأيضا التكاليف اللي يدفعها المواطن للكهرباء وللمولدة أيضا، الكهرباء مو بس وطنية تدفع لها، فتدفع أيضا الخط المولد حتى ما يسحب عليك. تشوف تواجه البنزين ومشاكل الأزمات اللي تصير بين فترة وأخرى وترجع ويصير، ويعني ما تدري، يعني ما تدري باكر شنو يصير، أو ما تدري بعد ساعة ساعتين شنو راح يصير. يعني فالماي بالبيوت يعني ممكن إنه يوصل اليوم ويوم الثاني لازم مضخة ولازم مطور كبير، يعني أكو فد معاناة يعيشها الشعب يعني. فعن أي سعادة نتحدث؟ نأمل أن تكون فعلا هناك سعادة أقلها راحة بال يعني إذا تحققت يعني.

مستمعينا الى هنا نصل اياكم الى ختام حلقتنا لهذا الصباح، كنت اياكم في اعدادها وتقديمها واخراجها مصطفى نزار، على امل ان التقيكم باكر بنفس الوقت، دمتم في رعايه الله وحفظه.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنيه.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير.

استمع إلى نسيم الفكر والإلهام، رحلة مذهلة عبر الموجة 102.5 FM، حيث تتجلى الفنون وتتلاقى الأفكار في سحر لا يقاوم.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

0: بحبك.
1: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير FM، الأقرب إليكم. تايم سكوير FM.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال. راحة وأسعار مميزة، فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده هو بمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: من مول البصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
0: تحية طيبة لكل متابعي راديو تايمز سكوير ولكل محبي ومستمعي برنامج مزاج الناس من داخل مول بصرة تايمز سكوير وعلى الموجة 102.5 FM. رجعنا نطلع عليكم بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس، نسمع بها الآراء ووجهات النظر بكل موضوع يطرح. سأكون معكم على مدار هذه الساعة، أنا أنفال ربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج المبدع عمار مشتاق. يقال أن الغربة هي الابتعاد عن الوطن والأهل، لكن فكرنا بيوم من الأيام أنه الإنسان ممكن يعيش غريب وهو بنص وطنه، وممكن يسكن بين أهله وناسه وأحبابه، وكأن المسافات بينه وبين الآخرين أكبر من أي حدود جغرافية. فمرات الإنسان ما يحتاج يسافر آلاف الكيلومترات حتى يحس بالغربة، ممكن يكون بين أهله وأصدقائه وناسه وأحبابه ومنطقته، ومع هذا يشعر أنه هو إنسان وحيد وغريب بيناتهم. فنريد نسمع منكم وجهة نظركم، هل الغربة مرتبطة بالمكان ولا بالمشاعر والعلاقات؟ وهل فعلا ممكن الواحد يحس نفسه غريب داخل وطنه ووسط ناسه؟ تعالوا نسمع.

0: مع أول رأي بحلقة اليوم نتعرف بالأخ. مرحبا.
1: السلام عليكم. عبد الهادي سامي أبو يوسف.
0: أهلا وسهلا بك أبو يوسف. أبو يوسف حابة أسمع وجهة نظرك بموضوع حلقتنا لليوم وبرنامج مزاج الناس، نسمع بالآراء ووجهات النظر بموضوع الحلقة. موضوعنا لليوم، سبق وحسيت أنه أنت غريب بين أهلك وناسك وأصدقائك؟ وأريد أعرف شنو السبب، لأن إحنا بالعادة نعرف كلمة الغربة أنه أنت بعيد عن وطنك، بعيد عن أرضك، بعيد عن ناسك وأهلك، بس ما سمعنا أنه شخص يحس أو يشعر بالغربة وهو بنص وطنه، بنص ناسه، بيناتهم بين أهله. فراودك هذا الشعور ولا لا؟
1: أمانة إيه، المكان اللي خلينا نقول دائرة الشغل مالتك أو دائرة العمل مالتك بشكل عام، إذا كان المكان مو محل ثقة أو إذا كان الأشخاص اللي داير ما دايرك سلبيين أو توجهاتهم تختلف عن توجهاتك، هنا أنت راح تكون بمكان حرفيا مو بيئتك، البيئة مال العمل مو بيئتك، الأصدقاء توجهاتهم أو غيرها مو نفس توجهاتك، فأنت هنا حرفيا راح تحس أنه أنت بمكان غريب تختلف عن اللي موجودين بيه نهائيا.
0: زين، برأيك شنو أصعب، غربة الوطن ولا غربة المشاعر؟
1: غربة المشاعر.
0: أي مهزة أنت جاي تقول أنا بنصهم وتوجهاتي ممكن تختلف عن توجهاتي.
1: صح، غربة الوطن ممكن تفهم، بس غربة المشاعر صعبة للأمانة. يعني غربة الوطن ممكن تعيشها ويا شخص مناسب، بغربة ممكن تكون حياتكم ناجحة إلى أبعد الحدود، ممكن هذا الشخص يكون سندك، بس غربة مشاعر ويا لا، الموضوع يختلف بهواي، كل شيء المشاعر أصعب أشوفها بهواي. بالضبط،
0: نحاول نتغلب في بعض الأحيان على المشاعر مكان ما نكون وحيدين ونحس أو نشعر بالغربة، بيئة العمل أو بين ناسنا وأهلنا. لا، ما قدرت أنه أنت تتغلب على هذا الشعور؟
1: للأمانة صعب، قلت لك أنه خاصة بيئة العمل،

0: نسولف يعني بشكل حيادي على بيئة العمل فقط. مو كل الناس نفس توجهاتك، مو كل الناس نفس وجهة نظرك، مو كل الناس يباعون للدنيا أو يعيشون الحياة نفس طريقتك. فبالتالي اليوم أنت مثلا توجهك أنه بيئة العمل تكون مثلا عائلية، أنه هذول الناس اللي دار ما داري مثل أهلي، غيرك يشوف هذا المكان فقط باب رزق أطلع من عنده فلوس فقط، ما لي علاقة بهاي الناس، مجرد ما أطلع من هذا الباب انتهى الموضوع، ما أعرفهم ولا يعرفوني. فكل شخص وتوجهاته وتفكيره بالموضوع يختلف عن الثاني.
1: بالبداية أنت قلت أنا شخص جدا اجتماعي، ممكن العلاقات أنا أوسعها كل ما إلي أوسعها، ومرات العكس، مرات أكو ناس تبدي كل ما تكون عندها مسؤولية أكبر، يعني صارت عندها عائلة وبدأ يكون أسرة، بدأت العلاقات الاجتماعية، حلقة علاقات الاجتماعية تصغر، يعني حاول قدر الإمكان أنه هو يقللها. ممكن حتى مو بس العلاقات الاجتماعية للناس الغرباء، لا، ممكن حتى بين أهلك وناسك وصلنا لهذا الحد. ممكن هسه جار أنت اللي وياك وبصف بابك بدأ عافية.
0: ممكن للأمانة موضوع العلاقة الاجتماعية أنا ماشي بقانون، اليوم توقف الشخص سواء أقاربك أو صديقك باشر هو راح يرد لك الجميل، وحتى إذا ما رده فأنت جاي تسوي هذا الشيء لوجه رب العالمين أكيد، فرب العالمين يرجع لك يا بأي سبيل من السبل، سواء شخص وياك بالعمل تعلمه، سواء صديق لك توقف لبيوم عرس السعادة، أو سواء أقاربك توقف لهم بوقت حزنهم بوقت فرحهم، فهالأشياء كلها مردودها بالأول والأخير إلك. كشخص اجتماعي أنا أشوف هذا الشيء زين، كناحية شخص ناس أنه ما تحب أنه تكون علاقات اجتماعية أو تقلل دائرتها، التهب مشاغل الحياة، صار عنده عائلة، صار عنده أطفال، شغلة، المتطلبات مال البيت راح تكون كلش هواي، فما يلحق ينظم وقته بحيث انه يكون شخص يواصل او شخص عنده صلة ذي القربة او اصدقاء او غيره، ملتهي بروتين دوام معين، ما جاي يلقى في فراغ او في الطريقة يغل حلقة مالته.
1: ابو يوسف هسه احنا لو نرجع ما بين الوقت الحالي زين ما بين قبل يعني هسه هو مكون لعائلة مثل من طفلين، بس انت يمكن ذكرت نقطة مهمة، متطلبات الحياة او مشاغل الحياة اقدر اقول، بس قبل عوائل كبيرة وعدد افراد الاسرة، يعني مو طفل وطفلين وثلاثة بس، كل هذا عندهم تواصل، وعندهم تواصل الى ابعد الحدود، مو بس الجورة ولا الأقارب ولا العمام ولا العشيرة، ولا بحيث نستغرب هذا ابن عمي نتفاجأ وهو مو ابن عم اللح وإنما كذا، إيه فأكو تفاصيل زين. ذاك التواصل عن هذا التواصل اختلف قبل وين وهسه وين؟ بس ممكن تقلي مشاغل الحياة؟
0: السوشيال ميديا، التليفون، انترنت، إيميلات، رسائل واتساب مثلا من عمل أو غيرها، هاي كلها لها أثر، يعني لها دور كلش كبير بالموضوع. من ناحية أنه أنت اليوم خارج وقت العمل، انتهى عملك الساعة 3، إذا جاءت إيميل من عمل أنت مباشرة راح تشوفين، راح تقعدين تفكرين بي، راح غيرها. إذا مديرك خبرك من العمل أنه عندك تاسك معينة تخلصيها مثلا قبل الليل أو تحضريها الثاني يوم، أنت لازم تقعدين تحضرين وغير. الموضوع العمل وموضوع متطلبات العمل اختلفت هواي. حاليا أكو عالم جاء تأخذ شغلها وياها للبيت، أكو عالم مثلا شغلها على السوشيال ميديا، تقعد تراسل وتقعد ترد على مسجات، اختلف من الموضوع بشكل كلش كبير. وغير يعني بعيد عن هذا كله، صار الموضوع ادمان. تقريبا اكو 90% من الشعب حاليا عندهم ادمان على التليفون، غير انه العاب، غير انه هاي الاشياء كلها، الريلز او الفيديوهات بشكل متكرر، انتاج دوبامين عالي، يحتاج شيء يحرك الجسم عنده او يحرك الدوبامين عنده، فريلز يقلب ريلز بشكل مستمر، او يباوع فيديوهات، او يقلب بس سوشيال ميديا بس على مود يحصل دوبامين، بس على مود يضيع وقته، وهو مجرد يمكن تشوفيها 10 دقائق على التليفون، بس هي بالاحرى ساعة او ساعتين او ثلاثة او غير. فهذا الفرق بين قبل وهسه.
1: شكرا لك ولوجهة نظرك ابو يوسف، شكرا لك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام زهراء.
0: ام زهراء، اهلا وسهلا بيك ام زهراء. ام زهراء، احنا نريد نسمع وجهة نظرك بموضوع حلقتنا لليوم. اكو ناس مرات تحس انه هي بنص المجتمع وبنص وطنها وبنص اهلها وناسها وبيناتهم، وتحس انه هي انسان غريب عليهم، ما ينتمي لهاي العائلة او ما ينتمي لهذا الوطن، مع انه هو بنص وطنه بنص ناسه. راودك هذا الشعور، شعور الغربة وانت بنص اهلك وناسك؟
1: والله بصراحة اي نعم.
0: شنو السبب؟
1: بعد هواي اسباب متعددة الاسباب، يعني
0: احنا دائما نقول كل مشكلة وإلها حل.
1: اكيد هو
0: هاي دائما نقول كل مشكلة وإلها حل، وهاي العبارة الدنيا ما تسوى، وهاي التفاصيل هاي من واحد يريد يسكن ألمه زين يقول لك يلا الدنيا ما تسوى. فاحنا نريد نشوف نوصل مرات لحد معين من المشاكل وبعدين نقول كل واحد مع السلامة وباي باي. وصلنا
1: اي والله وصلنا هواي. صحيح من اقرب الناس اليك.
0: من اقرب
1: اي.
0: من الاصعب شعور، من غربة البلد ولا غربة المشاعر؟ انه انت شعورك يراودك انه فلان ما ينتمي اليك وانت ما تنتمين لهاي العائلة.
1: والله غربة الانسان هاي الموجودة هسه حاليا
2: مشاعر.
1: يعني اي مشاعر. اي مشاعر. اي
0: مرات من احنا نقعد بين ناسنا واهلنا واصدقائنا بس تحسين هو ستي قاعدة على حب الله، بس مقابلك ما يفهمك صح. يعني مرات عدم وجود شخص يفهمك ممكن أقدر أعتبره هو نوع من أنواع الغربة. مرات هو أبو البيت نفسه، شريك حياتنا زين وعشرة عمر، بس مرات من باختلاف الآراء وعدم وجود التفاهم تحسين أنه هو غريب عنك وأنت غريبة عنك.
1: أي صحيح صحيح.
0: الغربة بالضبط منين حاستها؟
1: بعد هواي هواي
0: من الأهل ولا الأقارب؟ أيوة ولا الجورة؟
1: لا لا لا الأقارب أكثر شيء.
2: أكثر شيء الأقارب.
1: إيه أكثر شيء.
0: هذا مأثر عليك؟
1: يعني أحيانا ما لي غرض، أنا من نوع ماتم. أي من نوع أنا ماتم، بس بعد واحد أما كوفة شغلات يحس بيها بس ماتم نفس الوقت.
2: الكلام
1: شوي إيش؟
2: أي يعني من كثر ما يحشون هواي كلام يؤذي يجرح، مثلا يحكون كلام عن لسانك انت ما حاكيته، هاي شويه يضوج اي يؤذي كلش.
0: زين مرات شو نقول؟ ولو هي هاي ممكن في بعض الاحيان تحتاج لها قوه شخصيه، يقول لك شو يريد يحكي خلي يحكي، انا واثقه من نفسي لا مسوي هيك ولا حاكي. ما حاولتي تكونين انسانه قويه؟
1: لا حاولت، بالعكس انا اصلا يسموني يعني بصراحة بيتنا يعني يسموه مو بس بيتنا يعني حتى الأقارب يعني يغارون من شخصيتي بصراحة، يغارون يعني ما أهتم. قلت لك عدة يعني أشياء ما أهتم لها، ما أدير لها بال، أشوفها بس أطنش عليها.
0: إيه. بس تقولي مرات تأثر.
1: إيه.
0: لما تجارحها ممكن.
1: إيه أكيد أكيد.
0: زين دور الأهل، الأهل دور العائلة بعيدا عن الأقارب، الأقارب أنت تقولين بديت أحس عدم انتماء لهم بسبب هواي تفاصيل، دور عائلتك أهلك بهذا الموضوع؟
1: لا ما عندي شيء ويا اهلي ويعني وعائلتي، بالعكس اي مثل ما تقولين احنا كعائلتي ايد واحده انا وياهم. اي ماكو شيء. اي
0: برايك منو اكثر عرضه للغربه النفسيه، الشباب ولا كبار السن؟
1: يعني شلون
0: هذا يحس انه نفسه غريب عن بيئته عن بيته ناسه اهله، وهذا ممكن ياثر عليه نفسيا، بس منو الاكثر اللي يتاثر بهذا الموضوع، الشاب ولا كبار السن؟
1: الشباب. الشباب اي اكيد الشباب.
0: كبار السن مرات من يقعد وحده لا ولده يمه ولا بناته. طيب. شعور الوحده
1: طبعا. اي طبعا اي اي والله صحيح صحيح. اي فعلا فعلا اكو اشياء.
0: شنو هسه انت مرات تقولين بين الاقارب اكو مشاكل وصار عندي او راودني شعور الغربه، شنو الشيء اللي ممكن يرجع لك احساس الانتماء؟ حاولتي؟ بادرتي؟ صلحتي من الامور؟
1: والله اي واي واي واي يعني مشيت على قول مثل ما تقولين يعني جازفت هواي. اي اي هواي امور هيك صارت.
0: عشتي الوحده ولا الغرب؟
1: لا يعني احيانا هو اكثر شيء انا الوحده. اي اي صحيح.
0: بين ناسك واهلك تحسين مرات
1: نفسي وحيده؟ انا احس نفسي وحيده مرات، بس بعد شنو يعني انت من عائلتي ابا وعليها احسن افضل لي مثل ما تقولين. اي اي اي اهتم بها اكثر احسن لي يعني اقول. اي
0: دينا احنا شوف احنا مرات نقول العلاقات السامه بعدين مبينه علاقه سامه، إذا أنا عندي إرادة وقوة شخصية أبتعد عن هاي العلاقات السامة.
1: ناس مسمومة أي تمشي ياش تضحك ياش تسولف وياش يعني قد تقدمي له يعني مثل ما تقولين يعني هواي قدمه كله يعني هذا كلام حل بصر يروح يختفي كأنما ما مسوي شيء أي روح كله يختفي
0: رانة جميل
1: أو هواي جايقيش من أقرب الناس اللي يعني كو بيها عالم ما توقعتها يعني ما توقعتها وما صورتها هيك يسوون فتركت العالم أي تركت
0: يلا الحمد لله احنا نقول ما طول احنا بصحة وعافية وعائلتنا وأولادنا وبناتنا تزوى الدنيا هاي
1: اي والله
0: حبيبة قلبي شكرا لك والوقتش مع السلامة
1: حبوبة حبيبتي مشكورة.

0: رجعنا لكم أحبتي المستمعين الكرام بعد هذا الفاصل القصير على الموجة 102.5 FM ونكمل وياكم جولة مزاج الناس. نتعرف بالأخت مرحبا.
1: أم حسين من أهل البصرة.
0: أم حسين أهلا وسهلا بيك. أم حسين مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: زينب.
0: زينب أهلا وسهلا بيك يا زينب. أم حسين حابة أسمع رأيك ووجهة نظرك موضوع حلقتنا لليوم، الغربة بالعادة إنه إنسان من يريد يسافر يهاجر، حضر جنطته، حضر جوازه، قال مع السلامة وودع أهله وراح إلى بلد ثاني، نقدر نقول عليه إنه هو إنسان غريب راح بمكان ثاني، زين؟ يعني ما ينتمي لهذا البلد اللي رايح له، فنقول عاش الغربة، بس مرات إحنا نقول داخل وطننا وبين ناسنا وأهله وبنص عائلتنا ويراودنا شعور الغربة.
1: صحيح.
0: راودك هذا الشعور؟
1: مرات يعني من فقدت الأم والأبو أي، بس شوية يعني بعدين ورا مدة اجت تعويض الحمد لله، مثل الأولاد كبرت تحسين بحنيتهم، مثل حنية الإخوان أي، يعني ما حسسوك إنك يعني الأب راح الأم راحت، شوية تحسيهم سنت الأولاد الحمد لله كبروا ما أخذين حسش أي، الزوج نفس الشيء أي الحمد لله يعني نعمة.
0: مرة شو تريد؟
1: تريد والله
0: أنتي مرة، انتي مره شنو تردين؟ انتي ذكرتي الاخوان سند وذكرتي الاولاد وحنيتهم والزوج ممكن الله عوضك
1: الحمد لله والشكر. بعد واحد ما هي الظروف تصير يعني الحياه لابد بيها، لابد بيها تصير، بس الاغلبيه الحمد لله من تلقين شخص يساندك ساندك يعني ما تحسين بالغربه اذا فقدتي عزيز، مثل الاولاد الحمد لله كبروا يعني ما تحسين اولادك صاروا اصدقائك اخوانك، تقدرين مرات تشكيلهم تشاركيهم بالراي تلقين الحل، الاخوان يعني مثل وقت انك تطيحين مريضه هاي الحمد لله يسالون عليك، الزوج كذلك يعني اذا موفر لك البيت واقف بتعليم اولادك مثل الحمد لله والشكر اي
0: الله يديمها يا رب. هاي ذكرتيها كلها الله يديمها لك يا رب. الغربه الحقيقيه هي غربه المكان ولا غربه الاشخاص؟ غربه الروح يعني مرات انه الناس انتي تعرفيهم بس روحك ما تطيقهم، نفسيتك ما تطيقها يعني زين، فهي غربه الغربه الحقيقيه غربه المكان ولا غربه الاشخاص الناس اللي انتي قاعده؟
1: لا والله غربه الاشخاص، غربه الاشخاص، لان انتي حتى لو راح مكان يعني جديد عليك هاي، بس الاشخاص اللي وياك مرتاحه لهم قريبه لهم يوقفوا لك ما تحسين بغربه المكان اي، لان اكو من يعني يرد الغربه عنك.
0: ممكن الانسان يراود شعور انه هو غريب عن نفسه؟
1: صح، هذا دائما يصير وياي.
0: شلون بالله؟
1: فسر يعني لي. يعني مثل اقول انا المفروض مو هيك اي، يعني المفروض انا مو هيك، انا يعني كان تخطيط غير لحياتي وصار غير اي، وعشان يعني يستسلم امر واقع هيك على الحياه.
0: ممكن الظروف ولا المجتمع غيرت من أم حسين مو؟
1: أيه.
0: الظروف ولا المجتمع؟
1: لا الظروف، الظروف أي يعني مرات أنت مخططة شيء والظروف تفرض عليك شيء ثاني، بس أنت بقدر المستطاع يعني الشيء الجديد اللي صار عليك غصبا عنك أنك تتقبلينه، يعني شلون تزينينه تحاولين تتعايشين وياه
0: تتأقلمين ويا الأجواء الجديدة أو اللي إحنا نقول عليها اللي ما حابيها بس بحكم الظروف اللي
1: صحيح أي أي، يعني مثل انت مخططه مستقبل ومخططه هيك ومخططه هيك، بس الظروف تصير عندك بعدين اولاد، فاللي ما حققتي بروحك تحققي باولادك اي،
0: فانت بينك وبين نفسك من قلت لك انت تحسين بالغربه غريبه عن نفسك، انت ذكرتي لي هاي التفاصيل وانت جاي تساعدين نفسك بنفسك انه انت تعيشين جو الانتماء لنفسك. زين الانتماء، هذا الانتماء وانت تقولين انا ما صرت غريبه الا صرت غريبه ممكن الله عوضني، الانتماء هذا ينولد ويا الانسان ولا الانسان يصنعه؟ هسه انت شنو؟
1: لا الانسان يصنعه، قلت لك لان الظروف اذا انت مثل انا اريد اصير هيك اريد اصير هيك اريد اصير هيك، بعدين تشوفين ظروف فرضت عليك شيء ثاني اي، فانت تحاولين لا انت تساعدين روحك انت تبنين حياه روحك اي هيك.
0: سؤال أم حسين أخير لحضرتك، إلى أي مدى ممكن يأثر فقدان التقدير والاحترام والاحتواء على شعور الإنسان بالغربة؟
1: مدى بعيد أي مدى بعيد أي، وأهم شيء بالحياة الاهتمام أي الاهتمام، البشر إيش قد ما كبر، إيش قد ما سوى إنجازات، إيش قد ما هاي. المفروض الاهتمام يعني يكون موجود، أي الاهتمام لا يفرض عمر ولا يفرض أي شيء، يعني لازم موجود الاهتمام.
0: اهتمام من الطرفين؟
1: من الطرفين، ترى مرات يعني تحسين اهتمام حتى لو من صديقة، أي حتى لو صديقة. أي أي يعني أنت ما معتازة شيء، ها، وكل شيء موجود عندك، بس تحبين. مثل اليوم أخوك اتصل عليك، اليوم قرابك اتصلت عليك سألت عليك، أي هيك شيء. مثل بنتك يشاركك بكل شيء أو ابنك يشاركك بكل شيء.
0: يعني الاهتمام أقدر أقول ممكن يخفف عالية شعور الغربة.
1: بس الغربة، الغربة، التعب، المسؤولية، أي هواي يخفف.
0: حبيبة قلبي، شكرا لك ورأيك، مع السلامة.

0: تعرف العائلة. مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أم منو؟
1: أم سوسن.
0: أم سوسن أهلا وسهلا. مرحبا.
2: أهلا وسهلا حبيبتي.
0: اسم حضرتك؟
2: سنان.
0: سنان أهلا وسهلا. أم سوسن، هواي علاقتكم بالسين قوية.
3: نعم سوسن سنان
0: علاقتكم قوية. إحنا اليوم نريد نسمع رأيكم موضوع حلقتنا لليوم، ونبلش ويا حضرتك أم سوسن. مرات الإنسان ما يحتاج إنه يسافر آلاف الكيلومترات على مود نقول عليه إنه هو سافر، ونقول على مود إنه هذا الشخص بدأ يحس بالغربة لأن تبدل المكان عليه، تبدل بلده أرضه. زين، مرات الإنسان تشوفينه بين أهله وناسه وأصدقائه ومنطقته وجورته ويحس بنفسه إنه هو عايش الغربة. فأم سوسن، عشتي هذا الشعور؟
1: أي والله عشت هذا الشعور.
0: بين منو؟
1: أنا بين أهلي، يعني إخواني، خواتي لا، خواتي قريبات علي، بس إخواني كله بعاد بعاد، وسبب النساء هاي الحقيقة. أنا زوجي مستشهد بال84، وأنا وعندي 2 بنات، وعشت على مودهم وعيشتهم وكبرتهم وعينتهم وخليتهم كل وحدة بوظيفة، والحمد لله والشكر، وما محتاجين كل أحد. بس إحنا بالنسبة للعوائل مو ذيك العلاقات القوية.
0: إحنا يعني هي الأسباب مشاكل، بس مرات إحنا شو نقول، خاصة الأخ والأخت، يعني العائلة مالتنا، أهلنا، يعني مو الغريب والجار. اليوم الجار إذا ما يسلم عليك أو يجيب لك مشاكل نقول سد بابك أوكي وارتاح، اشتري راحة بالك. بس مرات الناس عافية، بس مرات الناس القريبة لنا من أهلنا وعائلتنا، لا، نحاول نبادر أو نصحح أو نعالج على مود نرجع نحس بشعور الانتماء مو الغربة.
1: أنا بالنسبة إلي أنا يعني آخذ موقف، خلاص
0: مشكلة ترى أم سوسن.
1: بناتي قلوا لي أنا يعني من أخذ موقف من أحد، يعني مو شغلة بسيطة، من أصير شغلة كلش قوية وأخذ موقف من الواحد، خلاص بعد يعني أنا ما أعرف أكذب على البشر. أنا هاليوم أحكي قدامك أنتي حشاش، أنتي إنسانة يعني زينة، ولا إنسانة يعرفوني بالعائلة، أنا ما أحكي ورا الواحد، أنا صريحة. أنا هذا الإنسان يأذيني، يضوجني، يغثني بشغلات، أنا بعد يعني أبتعد عنه، ما أحب المشاكل.
0: يا تسمى يضوجوك هاي هنا، أنت لعد شقلك يعني، أنت مخليتهم يعني ما أعرف شلون، كلهم ماخذين الحذر، الحيطة والحذر هم.
1: لا بناتي مو مثلي، بناتي مشن
0: يعني ما يقدرون يزعجوك، يضوجوك، يغثوك.
1: لا عادي بالبيت، أنا متعودة على بناتي أيتام، ما أقدر أغثهم
0: يعني، بس من هذا الباب لين أيتام.
1: لا يعني أيتام وماشيات، يعني عاشوا وياي ماشيات مثل ما عرفوا طبعي، عرفوا أنا أحب النظافة، عرفوا يعني أنا الشيل أحبه وأنا الشيل أكرهه، فمن هذا الباب يعني مشن وياي.
0: زين أم سوسن، إحنا مجتمعنا عشنا بشكل عام بيئة عمل، بالبيت ويا الناس الغرباء، علاقاتنا الاجتماعية بشكل عام إحنا عايشين على المجاملات. اليوم أنا أجاملك وتجامليني ونمشي الحياة، إيش حجب ما حاولتي تجاملين وهم أخوانك يعني أقرب الناس إلك؟
1: بعد شقلش يعني أقلش إذا يعني موقف يعني سواء أخوي يعني ما يسولف يعني مستحيل، يعني الحد ما هسه توفى وأنا ما مسامحته لأن أنا يو أعرف نفسي غلطانة، والله العظيم يمكن أبوس حتى رجله، بس أنا ما غلطانة والله. شنو مرتد قل لي عارك يعني هذا
0: أيه. هذا الموضوع احنا هواي نسمع ترى بالعوائل، كلش هواي وعايشينه زين. اي البعض يتجنبه والبعض ياخذ موقف والبعض لا يسحب نفسه وانتهى، صارت علاقات قطعيه.
1: انا ساحبه العلاقه، مثلا يصير عندهم شيء اروحان أدي واجب ها، بس أنا بالنسبة لي أي يعني مستحيل أقعد يوم وأكل عدهم يا أشرب عدهم، ما يعني أروح أدي واجب وأرجع. بس
0: سوسن سؤال أخير نرجع صلب موضوع حلقتنا، سؤال أخير لحضرتك، شنو أصعب من وجهة نظرك، غربة البلد الوطن، غربة الوطن، ولا غربة المشاعر، غربة الأشخاص؟ يعني اليوم أنت قاعدين بنص 10 نفرات بس تحسين نفسك غريبة.
1: لا غربة، لا غربة الوطن،
0: غربة الوطن.
1: أي ما أقدر ما أقدر، لا إحنا يعني أنا هسه هاي بصرتنا، بصرتنا ما أقدر أفارقها 10 أيام، 10 أيام ما أقدر. يعني هذا يمكن البعيد يرجع إلى يوم يعني شوفينا مثل ما ارتاح رجع، اكو هسه تليفونات، اكو كاميرات تقدرين، بس يعني صعبه صعبه يعني صعبه يعني واحد اي غربه صعبه.
0: حبيبه قلبي شكرا لك ولوقتك يا عيني. احبتي مستمعين الكرام راح نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل وياكم ونسال ونسمع وجهه نظر سنان بعد الفاصل، ابقوا معنا.

0: رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. أكيد سمعنا رأي أم سوسن وشعور الغربة اللي هي بين يعني إخوانها زين، واللي هي اعتبرت من أصعب الشعور هو غربة البلد، أصعب من شعور غربة الأشخاص والروح والمشاعر. نسمع رأيك يا سينان.
1: نعم.
0: تأيدين رأي الماما ولا لا؟
1: طبعا بالنسبة لي نعم أنا أيد رأيي، لكن مو كل الأحوال. الإنسان هم يكون عنده مثل ما يقول مثلا رد لموضوع معين، يعني يراجع نفسه يشوف نفسه بهذا الموضوع، يعني لازم يسوي له مثل ما يقول خط رجعة. نعم ممكن خط رجعة، ممكن تصلح الأمور بهذا يعني بهذا الأمر.
0: حسيتي نفسك في يوم من الأيام أنه أنت بنص أهلك وناسك وإنسانة غريبة؟
1: نعم.
0: أو ببيئة العمل مرات؟ نعم. إحنا
1: بالنسبة إلي يعني أنا بالعائلة لا الحمد لله يعني محبوبة وكذا، وحتى يعني هسه مثلا والدتي حتى من تزعل من أي شخص يعني ما لها تأثير علينا إن تقول أنا مثلا هذا الشخص أنا زعلت وياه لا تحاشونه، لا ما عدا هذا الموقف. قالت أنتوا لكم حرية التصرف، أنتوا تشوفون السلام عليكم اسمه خالكم أو أي شخص يكون قريب عليكم تسلمون عليه خلاص ماكو مشكلة أيا كان، يعني حتى لو كانت هي موقف ماخذة من عنده. أنا بالنسبة لي لا بالعمل يعني هواي مشاكل يعني أشوفها يعني بصراحة، وبالرغم أنا يعني أحاول جبتيها على الغربة يعني دائما أحاول أنعزل يعني أنا كوني معلمة يعني تلاحظيني أكثر الأحيان ما أعرف أقعد ويا المجموعة.
0: ليش؟
1: ما أحس يعني مثلا جوز أحكي لي فت كلمة جوز أنا ما قاصدة بيها، يعني من الممكن تنوخذ علي، هاي وحدة. من الممكن ما أحب مثلا تعرفين يعني بهذا وقتك الكلمة تحكينا هنا يعني يمكن ولا دقيقتين تشوفيها النقلة غير مكان، يعني هذا موجود تتأول من الممكن تكون من بسيطة إلى أكبر.
0: يعني أنت هنا عازلة نفسك؟
1: نعم.
0: وعايشة إحساس وشعور نعم. الغربة والوحدة تجنبا للمشاكل.
1: للمشاكل. المشاكل. كذلك يعني ما أحب أقضي وقتي بشيء ما يفيدني يعني بصراحة، فأنا من أروح يعني لدوامي وأرجع أحاول أقضي وقتي وأعطي معلومة وأكسب طلابي وأقدم شيء للمجتمع يفيده، بدل ما أنا أقعد وأسولف على شيء ما يمتني بمعرفة بصلة ولا فائدة بحياتي. نعم.
0: إذا كنت تحسين بالغربة بيئة العمل، شنو الشيء اللي ممكن يرجع لك إحساس الانتماء؟
1: بالنسبة للإحساس الانتماء هنا يعتمد على اختيارك، يعني مثلا ممكن من تعرفت على شخص وعرفت هذا الشخص من الممكن فهمني يعني بيكون مقرب يعني أشخاص محددين، يعني أنا ما أحب أكبر يعني العلاقات الاجتماعية أزيد من اللازم، فما أقدر أكبرها أزيد من اللازم، أي فتكون علاقاتي محدودة لكن أعرف هذا الشخص اللي اختاريته إن هو يعني شخص حقيقي وشخص يفهمني وما ممكن يحكي وراي.
0: زين شنو أكثر موقف خلاك تحسين إنه هذا المكان بيئة العمل مو مكانك الصحيح؟
1: والله بصراحة مثل ما تقولين يعني أنا كنت داوم مدرستي المسبقة داومت بها 20 سنة، يعني وقت مو قصير وقت طويل، يعني 20 سنة مو شوية، خرجت أجيال. يعني أنت تجي في لحظة يعني تطلب فالشخص فشي بسيط بما أنه أنت عندك التزام وعندك جاي تكمل كلية وتطلب فشي بسيط من هذا الشخص من إدارتك فيرد عليك رد مو حلو وما يساعدك بهذا الشيء، ومع أنه أنا خادمته وملتزم ولا متأخر وملتزم بدوامي وبعملي حرفيا يعني في من كل النواحي، ويعني السئلين أيا ما يكون من تقيهم فلانة سسنان وشوفوا شنو يقولوا لك سسنان، يعني لأن ضميري يحكمني، عندي ضميري يحكمني، يعني أنا ما دام عندي أمانة لازم أصونها وأديها على أتم صورة.
0: برأيك منو الأكثر يتعرض للغربة ويراود شعور الغربة والإحساس بالوحدة، الشباب ولا كبار السن؟ هذا التحسس انه انا وحيد، انه انا ما حد يفهمني، انه بيئه العمل كذا، انه مثلا بيئتي او عائلتي او بيتي منو.
1: بصراحه يعني انا اشوف كبار السن شويه. ليش؟ لان من يكبر دائما يحاول الشخص الكبير يريد احد يمه، يريد احد يسولف وياه. من يكون وحده لا راح تصير صعبه عليه، يريد مني فهمه، يريد مني لداري، يريد يعني هذا. بالنسبه للشاب لا، من الممكن ان يتاقلم، تمام، يتاقلم يعني على الوضع اللي هو يناسبه، من الممكن ان يتاقلم به. لكن بالنسبه للكبير السن لا، يحتاج يعني مراعاه، يحتاج لرعايه، يحتاج لاهتمام، يحتاج لتسمع له. فهي كل الامور بعين الاعتبار.
0: حبيبه قلبي شكرا لك ورايك، مع السلامه.
2: مرات اشوفك حلم.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا ست هيفا.
0: ابو منو؟
1: ابو حسين.
0: اهلا وسهلا بك ابو حسين. ابو حسين، الغربه حسيت انه احساس او شعور الوحده بينك وبين ناسك واهلك وانت بنصهم بنص بلدك؟
1: نعم حسيت.
0: بين من تقريبا؟
1: هواي ناس. حسيت بالغربة، تعيش غريب بمجتمع انه انت بوحدك ما تقدر تتصرف.
0: شنو الاسباب؟
1: مشاكل الحياة، تفاصيل الحياة، تفاصيل العائلة. تصير تعيش غربة ما تحس بنفسك الا انت غريب، ماكو شخص يعني يعاونك يتعامل وياك مثل ما انت قلبك طيب. لا، ناس كذا تتعامل وياك حسب اللي تريده هي، حسب اللي تفهمه هي، مو حسب ما انت تريد، مو حسب ما تعاملك وياهم.
0: هذا صار يعني احنا لو نقارن بي يعني قبل فد 10-15 سنة هذا الشيء كان موجود؟
1: ما موجود.
0: شنو اللي تغير العاد؟
1: هاي اسباب نبات فقد شخص هو اللي يسبب لك هذا الشيء. فتبقى الشخص هو يسبب لك هذا، هاي الحياة تسبب لك، هاي العيشة هاي تسبب لك. تفقد أم، تفقد أبو، تفقد أخو، تحس بهواي أمور.
0: زين، شعور الغربة ببيئة العمل ولا العائلة؟
1: لا، بالعائلة.
0: العمل
1: تتكيف ويا كان ما كان.
0: منو الأصعب؟
1: العائلة.
0: زين، منو الأصعب، غربة البلد ولا غربة الشعور وأنت بنص ناس؟
1: غربة البلد ما توازن، غربة ما تقدر تعيش. أنت اليوم بالبصرة ما تقدر تطلع خارج محافظة البصرة تعيش، خارج قضاء ما تقدر، صعب، ما تكيف.
0: بس إذا أنت رحت وسافرت وتغير عليك المكان، بس الأشخاص تحسهم يفهموك قريبين إليك.
1: ما تفي. جربت. جربت ما تقدر. أنا سافرت يعني أكثر من مكان، ما تقدر، صعب الحياة تختلف.
0: زين، برأيك الهجرة هو حل لمشكلة الغربة الداخلية ولا مجرد أنه أشرد منها؟
1: هروب من الواقع. ما تنحل المشاكل. يعني شنو أنت راح تسافر، شنو الفائدة؟ حليت، راح تعيش أتعس. ظرف وين راح تعيش؟ ظرف غربة داخلية وظرف غربة خارجية، شنو الحل اللي راح تحله؟
0: زين أبريك، شلون نقدر نبني مجتمع ممكن يخلي أفراد هذا المجتمع يحسون بالانتماء، بالأمان؟
1: حب والعاطفة بيناتهم. لا تأخذ محمل المشاكل، محمل الجدية. مشكلة تروح، خلي العيشة أنه تمشي. تعامل يا شخص مثل ما هو، لا تعامل يا مثل ما أنت. فصير تكافؤ بين العوائل، تكافؤ بين الأصدقاء، تكافؤ بين الأهل، تنحل المشاكل.
0: زين برأيك شنو أصعب شعور، إنه أنت تكون بعيد عن أهلك ولا بالعكس أنت قريب عليهم وبنصهم بس ما حد يفهمك؟
1: شعور ثاني. نصهم أنت بس ما حد يفهمك، ما يتعاملك مثل ما تريد أنت.
0: زين، ممكن يكون الإنسان غريب حتى عن نفسه؟
1: أي ممكن، ليش ممكن؟ دوستويفسكي عاش بوحده، دوستوي عاش بوحده، ديكارت عاش بوحده، تهمه بالجنون، نيتشه تهمه بالجنون، هو بوحده، فلاسفة كلهم عاشوا بوحده.
0: زين، إلى أي مدى ممكن يأثر التقدير والاحترام والاحتواء على شعور الإنسان بالغربة؟ أنت ذكرت الحب.
1: يصعبون عليه، يتجاوزون عليه، الاحترام والتقدير يخليك أنه تتجاوز عليه، صعب.
0: زين، هذا شعور الانتماء، إحنا شعور الغربة والوحدة أوكي. زين، شعور الانتماء أريد أعالج، أنا أريد أحل مشكلة. زين، ممكن أرجع العلاقات، ممكن أريد أرجع أنتمي لهاي العائلة.
1: أنت تريد تنتمي بس المقابل ما يريدك. أنت المشكلة مو بيك، المشكلة بش طرف المقابل. طرف المقابل يحسك أنه أنت صرت غريب عليه.
0: نعم.
1: مو أنت اللي جاي، أنت متقدم ومستانس ومكمل أمورك مشوارك، بس هو ما يريد يتقبلك.
0: الانتماء يعني هذا موجود بالفطرة ويا الإنسان، يولد مع الإنسان ولا برأيك يصنع المجتمع؟
1: تربيته عاطفته، هاي جيناته من تنتقل من الوالدين، يسموها بيولوجيين، هي جينات بيولوجية ما لها علاقة ترى. وثاني شيء المجتمع اللي يعيش به هو اللي يأثر أكثر.
0: شنو دور العائلة بتقليل أو زيادة هذا الشعور؟
1: دور كبير. إذا كانوا الأم والأبو موجودين يكونون هم حزام للم العائلة، بس إذا فقدوا الأم والأبو طشرت العائلة.
0: لذلك إحنا مرات نقول وهواي سامعين عن عوائل بيها مشاكل بسبب التفكك.
1: طبعا. ليش هو يقول لك الأبو يتم أو الأم تضيع؟ العائلة لازم تتكاتف بين الأم والأبو، هم اللي لما مش تشوفون أكو عوائل ما يتحاجون الإخوان، بس الأم والأبو يفرضون أنه يتحاجون غصبا عليهم.
0: زين، الإنسان يقدر يتأقلم ويا شعور الغربة والوحدة؟
1: يتعب ويتمرض ويعاني، بس تمشي الحياة. تمشي الأيام تمشي والعمر يمشي.
0: أكو ناس تقول لك ولا يهمني أحد، يعني مرات
1: مشاعر وين العاطفة وين؟
0: أقدر أربط الشعور أو المشاعر والعاطفة وطيبة القلب وهذا الإحساس المرهف، أقدر أربطه مثلا بقوة الشخصية. مرات أقول هذا إنسان
1: شخصيته قدامك بس داخله شنو؟ تعرفين داخله؟ داخله ما ينعرف،
0: بس هو مرات من يبين
1: ليش طبعا مظهر ست مظهر. مثلا إنسان شوفينه فقير لابس أكشخشي بس داخله شنو؟ تعرفين شنو داخله؟ داخله تدرين شنو ببيته كله شنو شرب؟ بس المشاعر داخلية ما تطلع ما تبين، ذاك من ذاك تبين على وجه. زين
0: سؤال أخير لحضرتك، منو الأكثر يحس بإحساس وشعور الغربة والوحدة، كبار السن ولا الشباب؟
1: كبير السن مشى حياته، داوم جيش سافر ابتعد فعاد عند الغربة، بس الشاب هذا اللي ما شاف شيء بحياته، عاش بنف بوسط هاي وفجأة حس بالغربة.
0: شكرا لك وشكرا وجهة نظرك، يعني مع السلامة.

قبل الختام، بعد ما سمعنا لآراء الناس، الغربة مو دائما جواز سفر وتحضر أغراضك وتسافر، بقدر ما تكون هي شعور صامت يعيش الإنسان وهو بين أقرب الناس إليه. تقبلوا تحياتي وتحيات المخرج، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.

من مول بصرة تايم سكوير. استمتع بالصوت النقي والترفيه المبهج في كل ركن من أركان بصرتنا الحبيبة مع إذاعتنا عبر الموجة 102.5 FM.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

رحلة استكشافية في جماليات المساجد العربية. تشكل عمارة المساجد المصدر البصري الأكثر اهتماماً من لدن الباحثين العرب، ذلك أن قيمة هذا الصرح الفني تبدو كبيرة بالنسبة إليهم، لا سيما أن معظمهم يتعامل مع هذا المبحث انطلاقاً من كونه عربياً مسلماً ينبغي أن يحافظ على تراثه ويؤرخ تاريخه ويدون أحداثه. فكانت هذه الكتابات تركز على عظمة الإسلام من زاوية تأثيره في المجال الفني، ويمثل ما يعرف تاريخياً بالفن الإسلامي قبلة للباحثين لكونه مؤثراً بوحدته الفنية وعناصره الجمالية في معظم الفنون الحديثة منها والمعاصرة. أما الشق الثاني من الباحثين فكان تعامله مع المساجد نابعاً بالأساس من الرغبة في الاستكشاف الجمالي، من هنا جاءت الدراسة العلمية للمساجد بهدف التثقيف وإبراز خصائص وجماليات عمارة المساجد، بل وكيف تسهم زخارفها في إظهار المراحل المهمة التي قطعتها فنون الزخرفة بالعالم العربي ككل، كما تحرص هذه الفئة إبراز التكامل بين الحضارات القديمة وكيف انصهرت فيما بينها وقدمت خليطاً جمالياً نوعياً، سواء تعلق الأمر بمثقفة مفروضة ضاعف وهجها الاستعمار أو مثقفة تلقائية تمت بطريقة سلسلة بين الأمم والحضارات خلال مراحل الهدنة والعيش. والمساجد مصنفة كفضاءات معمارية لقيت اهتماماً مفرطاً من لدن الباحثين، إذ لا يكاد البحث العلمي يخلو من هذه الكتابة التي جعلت عمارة المساجد موضوعاً لها، لكن المتابع لحيثيات هذه البحوث سيرى كيف أنها غدت في لحظة ما مكررة على رغم أهميتها العلمية الكبيرة، ذلك أن الكتابات يطغى عليها البعد التاريخي الذي يحاول بناء المساجد وهندستها إلى أحداث تاريخية، على رغم أنها كتابة تاريخية تفتقر إلى المنهج وتحليل دقيق لفلسفة الفن الإسلامي، كما تظهرها المساجد على مستوى المآذن والأبواب والأقواس وغيرها. لكن في مقابل ذلك تغيب الدراسات الفلسفية حول المساجد العربية، ليس لأنها لا تدخل ضمن اهتمامات الفكر العربي المعاصر فقط، بل لعدم قدرتها على تقديم سردية فلسفية تنطلق من عمارة المساجد وجمالياتها. فالدرس الجمالي مغيب داخل هذا الفكر، والنزر القليل المهتم به لا يرقى إلى ما يمكن تسميته بالمشروع الفلسفي، إذ لا يوجد مفكر عربي واحد جعل من لوحة أو فيلم أو منحوتة أو نصب أثري أو نقيشة صخرية أفقاً للتفكير فيما يمكن استحداثه من فكر داخل الفن، كما فعل ذلك جيل دولوز وميشيل فوكو وبيير بوروديو وغيرهم. جماليات العمارة. ما يميز المساجد المقامة على طول العالم العربي أن المسلمين القدامى لم يجعلوا منها مكاناً للعبادة والتقرب من الخالق، بل أيضاً جعلوا منها فضاءً للنقش والزخرفة، حين أطلقوا العنان لمخيلتهم للبحث عن جماليات إسلامية، كما أن الاهتمام بالحضارة الإسلامية وجعلها ركيزة أساسية داخل عمارة المساجد جعل جمالياتها مميزة وذات أثر ملموس في شعرية العمارة. أما المساجد التي تبنى اليوم فتكتفي بتزيين هش على مستوى جماليات الصنعة، ولا تعطي الأهمية الكبرى لإعادة استلهام هذا الموروث العربي الإسلامي على تضاريسها المعمارية. ولعل غياباً كهذا لا يفسر إلا بموقع الجمال داخل حياتنا المعاصرة، وكيف غدت حياة خالية من الفن والجمال.
ذلك على الرغم وفرة الإمكانات، فلا يوجد مشروع فني يعطي قيمة لهذه الفنون والحرف في حياتنا اليوم، بما يجعلها رأس مال رمزياً يميز البيئة العربية عن الأمم الأخرى. تقول صاحبة كتاب التلامس الحضاري الإسلامي الأوروبي الباحثة المصرية إيناس حسني، تعد قبة الصخرة في المسجد الأقصى أول تجربة تحاول إيجاد معادلة فكرية فلسفية جمالية، فالشكل المثمن الذي يشكل قاعدة القبة قائم على التراكب ما بين الدائرة والمربع، أي الحركة والسكون والزمان والمكان. أما من الخارج فإن الفضاء السماوي للقبة يتدخل مع التضليع الأرضي للمثمن، والمثمن شكل متوارث في حضارة هذه المنطقة، يتكرر حضوره في حضارة وادي الرافدين والحضارة البيزنطية، وله دلالات علمية وميتافيزيقية، وقيض لهذا الشكل المثمن أن يؤدي دوراً فعالاً في الفن الإسلامي، وليس في المجال المعماري فقط بل في الزخرفة الإسلامية عموماً، وفق الباحثة المصرية.

إن جماليات المساجد قيمة حضارية للشعوب العربية، بل أنها تمثل هوية بصرية متجددة ودائمة في الزمان والمكان. وتختلف المساجد بحسب البيئة التي توجد فيها، بل أن التاريخ يمارس سحره وفتنته على هذا الصرح المعماري ويجعله مطبوعاً وموشوماً بهسيسه. ذلك أن التاريخ كائن يمتلك الطرز المعماري أكثر من الأحداث السياسية وشؤونها الاجتماعية، فما يتبقى منه هو الأطلال والآثار والنقائش، في حين يغربل الزمن كل الأشياء الأخرى التي تبقى منسية في جرار الزمن. ويقول المؤرخ الفني ألكسندر باباتوبلو: هدف الفنان كان منذ البداية ابتكار عمل نابع من حاجة ماسة إلى إيجاد شكل جميل، أي إيجاد شكل مكون من عناصر ترتبط بعضها ببعض ارتباطاً نابعاً من حاجتها الأساسية إلى وجودها معاً. وتتميز المساجد التركية بقيمتها الحضارية الكبيرة، ذلك أن المساجد المنتشرة على طول مدينة اسطنبول تعبر عن تنوع أنطولوجي كبير. هذا التنوع هو الذي يعطي لبعض المساجد مثل آيا صوفيا وأورتاكوي والفاتح وغيرها رونقها وجمالها وتميزها. إنها تظهر بقوة ذكاء الفنان العربي القديم وطريقة استلهامه روح الفن الإسلامي داخل هذه الطرز المعمارية، وذلك وفق طرق مختلفة من التزيين والتفكير والتأمل والصناعة.

مصدر تاريخي. يعتبر عدد من المؤرخين العرب أن العمارة تلعب أدواراً معرفية عدة، فبعد القرآن الكريم والسنة النبوية والأدب التاريخي والمسكوكات علم النقود، تأتي الكتابات المنقوشة الموجودة على عدد من النماذج المعمارية. فهذه الكتابات تلعب وظيفة تاريخية لكونها تزود الباحث بعدد من المعلومات خلال حقب تاريخية معينة، ذلك أن مرحلة صدر الإسلام تعرف هذا النوع من الكتابات المنقوشة التي يغدو فيها الخط علامة بصرية عن هذه الحضارة التي كثيراً ما اعتبرها المفكر عبد الكبير الخطيبي حضارة العلامة. إن المأزق الحقيقي في الكتابة التاريخية العربية أنها لم تدخل بعد باب الحداثة على مستوى الكتابة، ما دام المؤرخ العربي يتعامل مع المعمار وكأنه هامش على المجتمع، مع العلم أن بناء الطرز المعمارية بهذه الطريقة وعلى امتداد بلاد العالم الإسلامي يعطي الانطباع الأول عن المكانة التي وصلت إليها هذه الحضارة سياسياً وعسكرياً واجتماعياً وتنظيمياً. بهذه الطريقة تغدو المساجد على اختلاف أشكالها وثيقة تاريخية بصرية قادرة على تزويدنا بعشرات الحقائق عن نظم المجتمع الإسلامي في حقب مختلفة من تاريخه.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر فأي متهم في زي معتذر.
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: التايمز سكوير مواكبة لا تنتهي.
3: مضيق هرمز وألغاز الأعلام، من يملك السفن حقاً؟

احتجزت إيران سفينتين في مضيق هرمز، وذلك على هامش حرب تكسير العظام الدائرة منذ أكثر من شهرين. البيان الصادر عن الحرس الثوري سرد لائحة من الأسباب لتبرير الاحتجاز، بين عدم وجود ترخيص مناسب وانتهاك اللوائح والتلاعب بأنظمة الملاحة وتعريض السلامة البحرية للخطر في أثناء محاولتهما الخروج من المضيق سراً. اهتم العالم بواقعة الاحتجاز كما هو متوقع، في كل مرة تحتجز فيها إيران سفينة يبحر العالم بحثاً عن أصل السفينة وجنسيتها والدولة القادمة منها ووجهتها والعلم الذي يرفرف عليها. إحدى السفينتين المحتجزتين تحمل علم بنما والثانية علم ليبيريا، لكن لا هذه بنمية ولا تلك ليبيريا. ما هو معروف أن وزير الشؤون البحرية في الجبل الأسود أكد أن الأولى محتجزة بالفعل، وأن أفراد الطاقم وبينهم 4 من الجبل الأسود بخير، أما الثانية فتشغلها شركة يونانية. وبحسب مصادر في العمليات البحرية البريطانية، فقد تعرضت السفينة لإطلاق النيران وقذائف صاروخية من قبل الحرس الثوري الإيراني. وقائع الاحتجاز كثيرة. في يناير كانون الثاني 2024 احتجزت إيران ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال وتملكها شركة يونانية، وفي مايو أيار عام 2023 احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط تحمل علم بنما وتملكها شركة يونانية أيضاً، وفي أبريل نيسان من العام نفسه احتجزت إيران ناقلة أخرى تملكها شركة صينية وتديرها شركة مقرها إسطنبول في تركيا وتحمل علم جزر مارشال، وذلك إثر اصطدامها بسفينة إيرانية. وفي 2019 احتجزت إيران سفينة شحن ترفع علم بريطانيا ومملوكة لشركة سويدية. تسلط حرب إيران والمعركة الدائرة على المضيق وسفن معلقة المصير بين مفاوضات تتعثر وعناد يتصاعد وضغوط تبذل على تلك الأعلام التي ترفرف عليها، التي لا تمت لملكيتها أو إدارتها أو الدولة القادمة منها أو المتوجهة إليها بصلة من قريب أو بعيد، باستثناء المواءمة أو المناسبة والعلم. بحسب الاتحاد الدولي لعمال النقل، ترفرف أعلام أجنبية على أغلب سفن العالم التجارية، وتبلغ نسبة السفن التي ترفع أعلام المواءمة نحو 73% من الأسطول العالمي، وتهيمن أعلام 3 دول هي بنما وليبيريا وجزر مارشال على أغلب أعلام المواءمة، إضافة إلى مالطا وقبرص وسنغافورة وهونغ كونغ وجزر البهاما. أما أكثر الدول المالكة للسفن التجارية فهي اليونان واليابان والصين. منظومة الأعلام التي تبدو غريبة ليست كذلك في عالم النقل البحري العالمي. توصلت الغالبية المطلقة من دول العالم إلى قناعة وعرف وتقليد بمباركة القوانين، تقبل بنظام أعلام المواءمة الممنوحة من قبل دول الأعلام في ظل نظام يعرف بالتسجيل المفتوح. لماذا وصل العالم إلى هذه المنظومة الغريبة؟ لأن المميزات التي تضمنها للأطراف الرئيسية كبيرة. القانون الدولي في هذا الشأن ينص على أن يجرى تسجيل كل سفينة تجارية في دولة ما وتحمل علمها، وبذلك تكون لهذه الدولة الولاية القضائية على السفينة وتتحمل مسؤوليتها من الألف إلى الياء، من عمليات تفتيش والتأكد من معايير الأمان وظروف العمل وغيرها. بداية معرفة العالم بهذا النظام تعود إلى عام 1917،
حين أنشأت بنما أول سجل مفتوح في العالم، وذلك بحسب معهد البحرية الأمريكية. بدأ استخدام مبدأ أعلام المواءمة في أثناء الحظر الدستوري الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية 1920-1933 على مستوى البلاد، وذلك على إنتاج واستيراد ونقل وبيع المشروبات الكحولية. وقد سن بموجب التعديل 18 للدستور الأمريكي، وكان يهدف إلى الحد من الجريمة والفساد، لكنه أدى إلى العكس، إذ زادت معدلات التهريب والحانات السرية والجريمة المنظمة، كذلك انخفضت عائدات الضرائب، وظل معمولاً به إلى أن ألغي بموجب التعديل 21 للدستور. وقد لجأ مالكو السفن الأمريكيون إلى تسجيل سفنهم في بنما بعد تطبيق الحظر، وذلك لتجنب الولاية القضائية الأمريكية. ويشار إلى أنه في وقت السلم لا تملك سوى دول العالم الولاية القضائية لمصادرة أي سفينة تجارية، وذلك بغض النظر عن ملكيتها وجنسية الشركة المشغلة لها. وبعيداً من الحظر الأمريكي، انتشرت فكرة علم المواءمة، إذ قدمت لأصحاب السفن حزمة من المميزات والفوائد، تمثلت في رسوم تسجيل وضرائب منخفضة وأحياناً بلا ضرائب من الأصل، وسهولة إجراءات التسجيل وسرعته، حتى إن البعض يقدم هذه الخدمة عبر الإنترنت، إضافة إلى مرونة قيود التوظيف، ما يسمح لملاك السفينة أو الشركة المشغلة لها بتوظيف عمالة رخيصة تتقاضى أجوراً زهيدة، مع تدني مستوى المعيشة والظروف التي يعملون فيها، وهو ما يخفض كلفة تشغيل السفينة ويعظم من أرباح الشركة المالكة أو المشغلة أو كلتيهما. وما لا يقال عادة هو أن هذا النظام يجعل تحديد المالك الحقيقي أمراً صعباً ومعقداً، وذلك في حال وقوع حوادث بيئية أو نزاعات لا سيما عمالية. بدأت منظومة أعلام المواءمة في بنما، واحتفظت بنما لنفسها بمكانة الصدارة منذ ذلك الحين إلى أن أطاحت بها ليبيريا إلى المركز الثاني. وشهد بيزنس التسجيل المفتوح نمواً وازدهاراً كبيرين بعد الحرب العالمية الثانية، فمن جهة سعى ملاك السفن الأمريكيون إلى خفض كلفة التشغيل بتسجيل السفن هناك، فيما أقبل الأوروبيون على بنما أيضاً لتجنب الضرائب المرتفعة في دولهم. وحتى مطلع عام 2026 الحالي ظل سجل السفن المسجل في بنما الأعلى في العالم، وترفع نحو 8000 سفينة تجارية علمها، أي ما يقرب من 16% من الأسطول التجاري العالمي البالغ عدده نحو 109,000 سفينة تجارية، بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والاستثمار والتنمية أونكتاد. ويدور هذا القطاع لبنما بين 125 و150 مليون دولار أمريكي من الرسوم والضرائب المباشرة سنوياً، ويضاف إليها فوائد اقتصادية أخرى مرتبطة بتسجيل السفن، وهو ما يقدر إجمالاً بما يزيد على 500 مليون دولار أمريكي سنوياً. الطلب العالمي على التسجيل المفتوح، حيث الإجراءات السهلة والمكاسب الأكبر والكلفة الأقل، لا سيما من ناحية المسؤوليات تجاه العمالة، دفع عدداً متزايداً من الدول النامية إلى خوض بزنس التسجيل المفتوح، وشهد البزنس تطوراً كبيراً على مدى الأعوام، وتمكنت ليبيريا من إزاحة بنما من على عرش التسجيل المفتوح. ويزداد الأمر تعقيداً مقصوداً عبر إدارة عملية تسجيل علم دولة ما في نظام السجل المفتوح في دولة ثالثة. مثلاً سجل ليبيريا تديره شركة أمريكية في واشنطن،
وسجل منغوليا مقره سنغافورة، أما سجل جزر القمر فمقره بلغاريا. وبحسب مؤشر لويدز، سوق التأمين الرائد في العالم ومقره لندن لعام 2025، رسخت ليبيريا مكانتها على رأس القائمة، وهي المكانة التي انتزعتها من بنما في عام 2023. ليس هذا فقط، بل زادت الفجوة بين الدولتين، لا سيما في ظل تنامي أسطول خفي يستقطب سفناً من السجلات التجارية الرسمية الكبيرة إلى الأساطيل الصغيرة، وغالباً تكون وهمية. يشار إلى أن الأسطول الخفي أو الأسطول المظلم هو مجموعة من ناقلات النفط والسفن التي تعتمد على ممارسات شحن خادعة لنقل سلع خاضعة للعقوبات أو عالية الأخطار، مع إخفاء منشأها الحقيقي أو ملكيتها أو وجهتها. وقد توسع هذا النظام البيئي بسرعة عقب اندلاع حرب روسيا في أوكرانيا، وهو ما أدى إلى فئة جديدة هي الأسطول الرمادي، وهي سفن تظهر مؤشرات أخطار مرتبطة بروسيا لكنها غير خاضعة للعقوبات الرسمية. وعلى رغم ذلك، حازت ليبيريا في يونيو حزيران 2025 إشادة نادرة بحسب لويدز من جماعة الضغط الأمريكية متحدون ضد إيران النووية لبرنامجها العالمي للامتثال، وذلك بعدما خلصت إلى خلو أسطولها من أي ناقلات يشتبه في تورطها في تجارة النفط الإيراني. ويشار إلى أن أمريكا استخدمت نظام السجل المفتوح لليبيريا لبناء أسطول من السفن المحايدة خلال الحرب الباردة، وتأتي بنما في المرتبة الثانية، وقد تعرضت لضغوط أمريكية شديدة لاتخاذ إجراءات لتنقيح الأسطول من مواضع الشبهات، مثل التوقف عن قبول ناقلات النفط والسفن التي يزيد عمرها على 15 عاماً، وذلك للحد من الحوادث. وحظي قرار بنما بسحب حمولة الأسطول الإيراني غير الرسمي بإشادات أمريكية، لكن أدى ذلك إلى تقلص أسطولها الظلي المرخص وغير المرخص على حد سواء. وفي المرتبة الثالثة تأتي جزر مارشال، تليها سنغافورة التي حققت العام الماضي قفزة كبيرة متجاوزة هونغ كونغ، وذلك بسبب نزوح حمولة بحرية ضخمة من هونغ كونغ إليها قبل تطبيق خطة رسوم الموانئ الأمريكية التي جرى تعليقها لاحقاً، والتي كانت ستلزم السفن المسجلة في هونغ كونغ تسديد رسوم لدى دخولها المياه الأمريكية. وتأتي هونغ كونغ في المرتبة الخامسة، تليها مالطا وهي واحدة من دولتين أوروبيتين وحيدتين على قائمة دول العالم، لكنها مصنفة ضمن القوائم البيضاء الملتزمة بالابتعاد عن مواضع الشبهات في التسجيل والتشغيل، وتليها الصين في المرتبة السابعة، ثم جزر البهاما، وتليها اليابان، ثم اليونان في المرتبة العاشرة. وتشمل قائمة دول الأعلام والتسجيل المفتوح نحو 48 دولة، منها قبرص وكمبوديا وبوليفيا وغينيا الاستوائية وهندوراس وجامايكا، والدولة العربية الوحيدة هي لبنان. ومن المفارقات الغريبة وجود كوريا الشمالية ضمن القائمة، لكنها تنتهج مبدأ التسجيل المفتوح لكن لإدارة وتشغيل سفنها الخاصة، لا سيما التي تنقل الفحم والنفط، وتيسر إجراءات التسجيل المنخفض الكلفة وبرقابة تنظيمية محدودة. وتشير تقارير إلى لجوء كوريا الشمالية كذلك إلى رفع أعلام دول أخرى للتحايل على العقوبات الدولية. وظلت إيران تنتهج الأسلوب نفسه على مدى أعوام لتضمن حركة سفنها على رغم العقوبات المفروضة عليها والرقابة الشديدة لا سيما من قبل أمريكا بحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية،
التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن إيران دأبت على التحايل على العقوبات الدولية باستخدام أسطول خفي يرفع أعلاماً مزورة أو وهمية، غالباً لدول ذات قوانين متساهلة مثل بنما لإخفاء ملكيتها ومصادر شحناتها. وتتلاعب هذه الناقلات ببيانات تتبع نظام التعرف الآلي، وتتابع عمليات نقل النفط والغاز من سفينة إلى أخرى، وتزور الوثائق لنقل النفط والغاز المسال، مستهدفة الأسواق الآسيوية بشكل مكثف.

رفع الأعلام وتبديلها وإطلاق الأسماء على الناقلات وتغييرها جزء من ضبابية وتداخل خطوط المنظومة برمتها. دأبت إيران على تغيير الأعلام والأسماء لتفادي العقوبات والإيقاف، وعلى الرغم ذلك وبحسب متخصص النقل البحري في لويدز لا يوجد خطأ جوهري في تغيير علم سفينة خاضعة للعقوبات، ما لم يكن ذلك جزءاً من محاولة إخفاء هوية السفينة ونشاطها. وهذا ما مكن إيران في الأعوام الأخيرة من إنشاء أسطول سري من ناقلات النفط المملوكة لها أو الخاضعة لسيطرتها للتحايل على العقوبات الأمريكية. حرب مصادرة السفن والاستيلاء عليها ومنعها من المرور من قبل كل من أمريكا وإيران، والدائرة على هامش حرب إيران في مضيق هرمز ترفرف فيها أعلام عدة: جزر مارشال وبنما وليبيريا وإيطاليا واليونان والبرتغال وكوريا الجنوبية وكذلك إيران، جميعها أعلام ترفرف في هرمز انتظاراً لما ستسفر عنه الحرب.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمنه لكم برفقتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. القرآن الكريم أشار إلى جوانب في هذه الآية الكريمة ذات علاقة بجبهات المعارضة للإسلام، وكان بوسع القرآن الكريم أن يقول المنافقون بس بدون أن يقول والمنافقات، لأنه المنافقون جنس، والجنس يدخل به الذكر والأنثى. يعني لما نقول منافقون يعني من يتصف بصفة النفاق، اللي يتصف بصفة النفاق يشمل الذكر والأنثى. ليش قال والمنافقات؟ يعني لماذا عطف عليهم المنافقات النساء؟ طبعا هذا التعبير أكو به تأكيد على دور المرأة، يعني أن المرأة لعبت دورا هاما أيضا في الموضوع. شلون يعني المرأة لعبت دور هام؟ سأوضح لك. الحقيقة بالنظر إلى تأثير المرأة على الرجل وكون المرأة عنصر فعال، الكافرين استغلوها والمنافقين استغلوها. استغلوها بأدوار مختلفة، يعني وظفوا أنوثة المرأة، وظفوها لأدوار هامة في معارضة الإسلام. شنو هي الادوار او كيف وظفت؟ ساستعرض لك قسم من عدها. مثلا قريش استغلت المرأة في ادوار تجسسية، ارسلوا الى المدينة امرأة قبل فتح مكة تقوم بدور التجسس، يعني بدأت تتشمم الأخبار، تتطلع إلى الأجواء اللي كانت آنذاك موجودة في المدينة، لتعرف أكو استعداد للغزو، هل عند المسلمين استعداد لأن يأتوا إلى غزو المشركين أم لا. تقريبا أخذت مجموعة من الملامح وكتبتها سجلتها ولفت الكتاب وضعته في عقيصتها في شعر رأسها وخرجت. هاي كانت تتسول، تجي يعني تقف على أبواب البيوت تستجدي، تتسول وتجمع الأخبار. هبط جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله، أخبره، قال له امرأة أرسلتها قريش جاسوسة وهي بعنوان متسولة، وهذه كتبت أخذت المواضيع كلها وكتبتها وتريد أن تخرج، ارسل لها من يتابعها. استدعى النبي صلى الله عليه وآله جماعة من الصحابة، قالوا هذا جبرائيل يخبرني أن امرأة جت بعنوان متسولة وجمعت الأخبار وذهبت إلى قريش، فلحقوها أخذوا منها الكتاب. فأقبلوا إليها، قالوا لها أخرجي ما معك، أخرجي الكتاب. فحلفت لهم بالله أنه ما عندها كتاب. رجعوا للنبي قالوا له يا رسول الله هاي حلفتنا بالله أنه ما عندها كتاب. فاستدعى عليا سلام الله عليه، قال اتبعها وخذ منها الكتاب. فأقبل إليها تبعها
وجدها في احد المنازل اوقفها. قال اخرج الكتاب. فحلفت له بالله انه ما معها كتاب. فقال لها اخرج الكتاب والا ملأت منك السيف. فلما رأت منه الجد قالت حول وجهك عني يا ابن ابي طالب. فحول وجهه عنها، مدت يدها الى عقيصتها، استخرجت الكتاب، اخذ الكتاب ورجع. الكتاب كان موقع من حاطب ابن ابي بلتعة، احد الصحابة، هو هم بدري، يعني من اصحاب بدر. وبالفعل الرجل يعني ما كانت عنده خيانة، لكن ضعيف، عند عائلته بمكة، واحب ان يسوي جميل على قريش حتى يحفظوا لعائلته لما يصير هجوم المسلمين على مكة لهالغرض، والا ما كان قصد خيانة المسلمين. استدعاه النبي، قال له هذا الكتاب بتوقيعك. قال له الله ورسوله اعلم بحالي، انا ما شككت بعد اسلام ولا كفرت بعد ايمان، لكن احببت ان اجعل لي عند قريش يدا حتى اذا دخلتم الى مكة فاتحين حفظوا لي عيالي، ترى لي هالهدف مو اكثر. قال النبي نكيلك الى ظاهر الاسلام. قام واحد من الصحابة قال له دعني اضرب عنقه. قال له لا عليك اتركه. شهدي من هالواقعة ان قريش جندت المرأة للتجسس، وبطبيعة الحال المرأة اذا هي شابة تكون ذات تأثير بفتنتها، واذا هي كبيرة تكون ذات تأثير بضعفها. فقريش عارفين دور المرأة، لذلك كانوا يجندون المرأة في مختلف الأغراض، في مختلف الوسائل اللي يردوها يجندون بها المرأة، لعلمهم بتأثير المرأة في هذا الميدان. زين، مثلا قريش جندت المرأة في واقعة بدر، جندت الجواري. ألفت نظرك، ترى تعبير الجواري او تعبير الفتيات في القرآن الكريم انما يقصد به جواري المملوكة اللي كانوا يجيبوها من السبا. هاي الجواري يعبر عنها بالقرآن الكريم بالفتيات. الجواري اذا هي السبيات اللواتي يملكن بالسبا. الجواري اللي كانت تملك بالسبا يطلق عليها فتيات. زين، دول ارادوا استغلال فتنة المرأة في الحرب، ارادوا توظيف انوثة المرأة. فلما طلعوا الى واقعة احد جندوا المرأة، وبواقعة بدر ايضا جندوا المرأة، وطلعوها بالمعركة اخرجوها. وكان ترتيبهم الها كتيبة رجال ومن ورائها كتيبة نساء من الجواري، وكتيبة رجال وراها كتيبة نساء في مؤخرة الجيش حشدوا النساء. حتى شفت عبارة لبعض المفسرين انهن كن يستقبلن الرجال بمواضع الفتنة من اجسادهن. يعني حتى الى هالحد وظفوا انوثة المرأة لبعث الحماس في نفوس القوم للتغلب على جيش المسلمين. وفعلا نزلت كتيبة من وراء الجيش ترتجز ايهن بني عبد الدار، ايهن حماة الادبار، ضربا يصل فوت الثار. وكتيبة اخرى من الجانب الثاني ترتجز نحن بنات طارق، نمشي على النمارق، المسك بالمفارق والدر بالمخانق، ان تقبلوا نعانق او تدبروا نفارق، فراق غير وامق. وكتيبة اخرى وكتيبة اخرى وهكذا. زين، وكل الهدف من وراء هذا هو ان تجند انوثة المرأة حتى تكون فاعلة في الميدان. بعد وجندوا المرأة ايضا في
المنافقات من النساء جندوهن لشتم النبي ولبث الدعاية ضد النبي

المدينة. اللي بمكة كنا يخضبن الأكف بالحنة ويتغنين بهجاء النبي. واللي بالمدينة كان يخافا ما يقدران يلعبا أدوار هادئة. بس الدعاية ضد الإسلام. بس كلمات النفاق. تصيد بعض العثرات. نعم. جندت أنوثة المرأة لمحاربة الإسلام. شو نستفيد من هذا؟ طبعا نستفيد أن الإنسان هو الإنسان دائما. يعني إحنا إذا شفنا حادثة صارت في أيام النبي فليس معنى ذلك أن الدهر أصبح عقيم ما يلد أمثال أولئك. لا. يلد أمثال أولئك. يعني إذا كانوا المنافقين استغلوا المرأة والكفار استغلوا المرأة لمحاربة الإسلام ترى الآن نفس المنهج يتبع. نبه لي. الإسلام أبين لك لمن جند أنوثة المرأة والشرك لمن جند أنوثة المرأة. الإسلام يمر علينا خلال البحث إن شاء الله أنه جند أنوثة المرأة لإضفاء جو من النعيم على الأسرة ولبعث الحماس في الإيمان بالله عز وجل. لكن الشرك جند أنوثة المرأة للعكس. وإلى الآن المشركين يجندون أنوثة المرأة لهذا الهدف. يعني أنت الآن إذا تجي إلى بلداننا الإسلامية البلدان اللي عيش بها إحنا ونسميها بلدان إسلامية طبعا غريب تلقى عندنا ألوان من النشاط يناط بالمرأة. مثلا حفلات للمرأة أو مؤسسات يلبسوها ثوب ثقافي يسموها مؤسسات ثقافية مثلا أو مؤسسات اجتماعية تقوم بأنشطة. شنو الأنشطة اللي تقوم بها المرأة مثلا؟ يعني انت لما تشوف اللافتة مكتوب عليها هدف اجتماعي او مكتوب عليها هدف اخلاقي او مكتوب عليها نفع مثلا الى دار ايتام ان حفلة تقام لامور خيرية تجند فيها انوثة المرأة العنوان الغلاف الغطاء انه غطاء خيري. لكن الواقع هو تذويب العامل الخلقي. يعني مثلا نشاط رياضي. نشاط رياضي ليش اللي يمارس النشاط الرياضي من الرجال جسمه مغطى لكن المرأة لما تمارس النشاط الرياضي جسمها عاري؟ ليش؟ من الهدف من هذا؟ طبعا واضح الهدف. نبالي ليش ليش من نشاط رياضي والواقع هو دعارة مبرقعة المراد من عدها تذويب الأخلاق ليس إلا. تتأمل ألوان من الأنشطة الآن جمعيات ومؤسسات فيها ألوان من الأنشطة تستغل بها أنوثة المرأة لتذويب العامل الخلقي. يعني أنا ألفت نظرك لما المشرع الإسلامي يعبر عن جسم المرأة بأن عورة. تعرف شنو المقصود بالعورة؟ يعني المقصود بالعورة هنا أن أي جزء من جسم المرأة هو مؤثر إلى تأثير على الرجل. مو معناه كما نفهم باللفظة العورة يعني شيء يستقدر. لا بالعكس شيء مثير. نبهلي كما نقول أن كما يطلق الإسلام على أعضاء التناسل بأنها عورة يطلق على اي جزء من جسم المرأة بانه عورة باعتباره مثير بالنسبة للرجل. فتعمد كشف مواضع الفتنة في جسم المرأة بالاسماء المختلفة ما هو الا دعارة مبرقعة. ما هو الا دعارة مبرقعة مهما اعطيناها من اسماء. هذه احنا نمر عليها هالالوان من الانشطة. وقد يكون ما عندنا مانع ان تشترك فيها بناتنا او تشترك فيها اخواتنا او زوجاتنا لان الغلاف اللي يعيها غلاف ثقافي او غلاف اجتماعي. فغلاف تعريضة طويلة انها حفلة خيرية او ان نادي اجتماعي او نادي رياضي.

المبالغة اللي يقولها. لا شك أن العامل الجنسي يلعب دوره في تأثيره على الرجل، وإذا كان يلعب دوره هالدور هو المثير الأول بالعامل الجنسي هي المرأة. المرأة إذا وظفت أنوثتها للخير أنتجت وخلقت المجتمع الكريم المتنامي، وبالعكس إذا وظفت أنوثتها للانحدار اجت إلى المجتمع حولتها إلى مجتمع خالي من الرجولة وخالي من الكرامة، إلى مجتمع حيواني. مو لأنه أأكد لك ما تقدر تطلع الإنسان النظيف من الحجر العاهر أبدا، ما يمكن تطلع الإنسان الكريم من الحضن غير النظيف أبدا. الحضن النظيف هو اللي يصنع الرجل. أنا أبين لك كيف الإسلام استغل هذا الحضن وبنى، يعني اعتبر مصنع لتفريخ الأبطال وبنى به أبطال، ما اعتبر مصنع لتفريغ الخنوث والميوعة. نعم هكذا يريد الجيل، أن يوظف المرأة، يوظفها توظيف فاسد يحرفها عن خطها المستقيم في المجتمع. ولذلك الله عز وجل يحمل رب الأسرة، حط رب الأسرة القوامة، الرجال قوامون على النساء، زين؟ القوامة زعامة البيت، واعتبر مسؤول عن وقاية زوجته وعن وقاية أولاده عن الانحدار والانحراف. حتى قد يقول لي واحد الزوج شملك الآن، هذا رب الأسرة شملك الآن. رب الأسرة ما إلى تأثير على الولد بقدر تأثير المدرس والمعلم، رب الأسرة ما إلى تأثير على الولد بقدر تأثير المؤسسات الثقافية والاجتماعية. انت لا تنسى ان الحاكم رب اسرة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. امني الزوج رب اسرة، الاب رب اسرة، الحاكم رب اسرة، وهؤلاء يضعهم الاسلام باجمعهم امام المسؤولية في تربية الجيل، يعتبرهم اباء الجيل وهم مسؤولين عن تربية الجيل. لانه احنا ما جنينا مجتمعاتنا لما بعدت عن الإسلام إلى الآن، ما جاي نجني إلا الذل، ما جاي نجني إلا التمزق، ما جنينا إلا التخلف والانحدار. أعتقد حالنا حال لا نحسد عليها، إن تستثني العصور الذهبية اللي مرت بها الأمة الإسلامية. من بعد ذلك اذا رجعت الى العصور المتأخرة الواقع تشوف هذه عصورنا او اجيالنا تبعث على الاشى، تبعث على اللوعة، تبعث على التأثر، لان وصلنا الى درجة من الانحطاط لا تضاهيها درجة. كل ذلك لاننا فقدنا الاصالة الاسلامية في الممارسات اليومية، واصبحنا نتعلق بقشور اللباب بعدنا عنه. إذا تأكيد القرآن على دور المرأة المنافقون والمنافقات هو للفت النظر إلى أهمية المرأة. خلي لاحظ الإسلام شلون استغل أنوثة المرأة. استغل أنوثتها أولا لإضفاء الحنان على جو الأسرة، لأكد لك البيت اللي ما بمرأة يفقد اللمسة الدافئة والحنان والشفقة اللي عادة يتغذاها الطفل من حضن أمه. زين حضن الأم يعطي الولد الشفقة، يعطي العطف، يعطي الرحمة، ولذلك تلقى الطفل مشدود إلى حضن أمه. شوف ألفت نظرك إلى ألاعيب اليهود، إلى نظريات اليهود الخطرة. هذا اللون من التعاطف بين الطفل وبين امه، الطفل دائما مشدود الى حضن امه، هذا بدافع الشفقة الغريزية، بدافع ما اودعه الله عند الام وعند الطفل. يجون اليهود يحاولون ان يلبسوا ثوب من الرجس، تيجي النظرية عقدة اوديب، يقول
الطفل يعشق أمه في صغره والطفلة تعشق أباها. يلبسوه ثوب جنسي لأن لا تعتقد ولد في الأرض رجس أكثر من اليهود. وأنت إذا تبحث عن حكومة العالم الخفية تلقاها حكومة اليهود. اللي كثير من الآن ممن يدعي الإسلام ومن يحكم باسم الإسلام يتهاوى على أحذيتهم، يريد منهم أن يرضوا عنه. الواقع الله عز وجل ما ما ما ترك خبر هؤلاء دون بيان. القرآن الكريم سلط عليهم الأضواء وكيف أنهم داء الإنسانية. هل لمسة النظيفة لمسة الحنان الروح الكريمة اللي تخلق تنشأ بين الأم وبين طفلها يحاولون أن يلبسوها باسم العلم ثوب من الانحدار الخلقي، يطوها ثوب كريم، والحال بالعكس. أنوثة المرأة أودع الله فيها الحنان للطفل وأودع فيها السكن للرجل. تعبير القرآن بأن المرأة سكن يعني تمسح آلام الرجل، يعني تدفع عنه الشعور بمن تابه خارج البيت، يعني إذا إجا وهو متأزم تمتص تأزمه، تضفي عليه شيء من الحنان شيء من اللطف. استغل الإسلام هذه الأنوثة عند المرأة لتخلق الجو السعيد بينها وبين زوجها حتى يتعاونا معا على إنشاء الأسرة الكريمة اللي القرآن الكريم رسم لها جو مملوء حنان ورحمة، مملوء شفقة، مملوء عفو ومودة. لتسكنوا إلى خلق لكم من أنفسكم، نبه لي من أنفسكم. والغريب شلون يغفلون المفسرين، المفسرين القدامى يغفلون عن تشخيص الناحية. شنو هي الناحية؟ يقولون معنى من أنفسكم يعني من جنسكم، يعني الله رحمنا بأن جعل زوجة الرجل من جنسه. يعني التصور هو غريب، تصور أنا هو استغربة. ما معقول أن الله عز وجل يخلق للإنسان مرأة من نوع من فصيلة أخرى من الحيوان، يعني يخلق له بقرة يسوي مرأة؟ ممكن. إذن شنو من جنسهم؟ لا مو على الغرض. من أنفسكم يعني مشتقة، يعني صائرة، أو بتعبير آخر أن هذا متحقق بعد الزواج، أن المرأة تنتزج بنفس الرجل فتتحول إلى جزء من نفسها، والرجل ينتزج بنفسها فيتحول إلى جزء من نفسها. يعني التناغم، السنخية، هاللون من السنخية بالعفو والمودة، هذا الجو اللي يرسم القرآن الكريم. الله عز وجل وظف أنوثة المرأة لتمسح العناء عن الرجل ولتشفب العفو على الطفل، وجعل حجرها مقدس، وجعل الجنة تحت أقدامها. أمي لحجرك عندي، أمي لحجرك عندي ألف مكرمة، أيها تغرب ذكراها وتندثر. أيام يكنفني جند وأيام يكنفني جند ويسترني صدر وبينهما أطوى وأنتشر. اللحظات اللي تمر أيام الطفولة، الحضن وطاء والصدر غطاء والثدي غذاء والعفو ينسكب على الطفل. استغل أنوثتها لهذا، لخلق الجيل المملوء بالحنان، لأن الطفل إذا أخذ حقا من الحنان ونشأ وتربى على الحنان يعطف على صغار الآخرين، يرحم صغار الآخرين، بحيث إذا كبر ما يقسو على الطفل الصغير. أنت إذا تشوف أكو بعض مشوخ تتمزق تحت أيديهم أجساد الصغار وهم يتلذذون بالنظر إليها، ذول أناس بالواقع سلب الله منهم الرحمة، سلب الله منهم الشعور بالعفو والمودة على صغار الآخرين، فلم تنبض فيهم مشاعر رحمة للطفل الصغير. إذا الإسلام استغل أنوثة المرأة للبيت الطاهر وللوالد.
الولد المتكامل الخلق ولإنشاء جو الحنان في الأسرة. بعد واستغل هذا الحجر الطاهر ليجعله مباء للإيمان ومصنعا للأبطال. ولقد أخرج الحجر الطاهر أبطالا وأبطال. عدنا في تاريخ إسلامنا، عدنا في عصور المسلمين الأوائل، عدنا أمهات الواقع، كنا المثل الأسمى، كنا المثل الأسمى في جيل. بس مثل واحد أضرب لك، أحد قواد المسلمين، أحد قواد المسلمين يقول أقبلنا إلى قتال الروم. يقول لما اجيت الى قتال الروم مرينا بمدينة من مدن المسلمين، نصبوا لي منبر. يقول صعدت على المنبر، دعوت الناس الى الجهاد، حفزتهم على القتال في سبيل الله، ذكرت لهم اهمية الجهاد. ثم نزلت، لما نزلت يقول اجيت امشي واذا الصوت من ورائي اسمه قدامة، هو يا قدامة يا قدامة. حولت وجهي واذا بامرأة تعدو منهكة تعبانة تركض تبعتني وبيدها صرة. اقبلت الي قالت جزاك الله عن الاسلام خيرا، لقد وعظت فابلغت، انا سمعت توجيهك وموعظتك وسمعت دعوات الى الجهاد، والجهاد يجب على الذكور دون الاناث. انا امرأة، لو كان الجهاد يجب عليك تطلع قاتل، لكن انا اعطيك هذا مساهمة مني في الجهاد في سبيل الله، انا لا املك غيره. يقول انا احتملت ان الصرة بها نقود او بها سلاح، قطعة سلاح، سهام مثلا او نصال. يقول فعدت قليلا فتحتها واذا فيها ضفيرتها قد قطعت شعرها. قالت انا لا املك الا هذا، اجعله قيدا لفرشك في سبيل الله. هذه امرأة على كل حال محدودة، تدفع لي تقطع قطعة من شعرها تدفعها. يقول اكبرت فيها العزيمة. ذهبنا الى القتال، تواقف الجيشان. يقول اردنا ان نعبئ جيشنا، فنظرت الى صبي لم يبلغ طفل ابو 13 سنة او 12 سنة يتوثب للقتال. صحت له قلت له تعال بني، ما الذي يدعوك الى هذا؟ ان الله قد وضع عنك الجهاد، بعدك انت مو بالغ، الجهاد للبالغ، واحنا مو بحالة دفاع حتى اخليك تقاتل مثلا. انت ما لم تبلغ ما يجب عليك هذا التكليف، انت ابن من؟ قال لي انا ابن المرأة ذات الجدائل التي دفعت لك جدائلها، انا ابنها الوحيد ترى بعد غيري، وقد دفعتني للقتال. قلت بني انت بعدك الان ما يجب عليك القتال، وانا ما اريد اشركك او ابجع امك فيك. قال يا هذا لا تردني، فانك ان رددتني اليها ستحزن. خليني انت ليش تمنعني؟ بني خليك هنا ربما نحتاج اليك. يقول اخذ قوسا وجعل يرمي، ثم التمس له قطعة سيف مكسورة في الارض، اخذها وانحدر الى لهوات الحرب، قاتل حتى قتل. لما قتل يقول جيت لي قلت لا حول ولا قوة الا بالله، لقد فجعنا هذه المرأة بابنها. قال غافلنا ونزل الى الساحة. يقول اقبلت اليه، نحيته عن المعركة وقلت لهم احتفروا له حتى نواريه. يقول انذب عليه التراب ينحشر عنه التراب، ما يستقر التراب عليه. يمنى احمال حطب القيناها عليه لئلا تأكله العقبان. ورجعنا، لما رجعنا يقول اجيت الى البيت اريد اخبر المرأة. هو يقول انا لحقت عليه باخر نفس من حياته، قال لي عندي خرج هذا امانة رجع لامي صاحبة الجدائل. يقول اخذت الخرج، اقبلت تركت الباب، خرجت الي قالت قدامة؟ قلت بلى، او ابا قدامة على رأي اخر. قلت بلى. قالت اجئتني معزيا ام مهنيا؟
قلت ماذا تقولين؟ شنو يعني معزية ومهني؟ قالت إن كان ولدي قد استشهد فهنني به، وإن كان بقي حيا فعزني به. قلت لا، إذا على هالمقياس أنا أهنيك بهذا، أنا أهنيك بأنه استشهد في سبيل الله. وأعطاني هالخرج هذا، بس أنا حبيت أسألك عن ظاهرة. قالت ما هي؟ قلت لها كنا نضع عليه التراب فينحشر عنه. قالت الحمد لله. يقول سجدت شكرا لله. قلت لي هذا الصبي كان يقعد بالليل يدعو الله، يتنفل يصلي ويدعو الله، يقول اللهم لا تحشرني إلا من بطون العقبان والكواشر قتلا في سبيلك. وهذا اللي تشوفه ترى استجاب الله دعاءه، لابد وان العقبان نزلت عليه فناشت لحمه. يقول اكبرت ابو قدامه، قلت ان الامه التي يكون فيها مثل هؤلاء سوف لا تنهزم. الواقع هذه الحجور، حجور الامهات اللي نعتبرها مصانع للابطال، زين، حجرهم عماره، حجر الخنساء، حجر خولة بنت الأزور، حجر الزهراء بنت رسول الله اللي يرتمي عليه علي وبه 64 طعنة. أي الحجور التي أغنت تاريخنا بالجهاد وبالبطولات. الإسلام وظف المرأة كمصنع للأبطال، ولم يوظف المرأة كغريزة متدنية تنزل بالإنسان إلى حق الغرائز أبدا. إذا تأكيد القرآن في الآية الكريمة على هذا الجانب من المرأة، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يعني يقومون بدور واحد. انتقلت الآية، قالت يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. إيش معنى المنكر اللي كانوا يأمرون به؟ يأمرون بمقاطعة النبي. إذا واحد يريد يسلم يحشدوا له كل الوسائل يمنعوه من الإسلام، كل الوسائل، يودوا للمرأة، يودوا للرجل، يعرضوا للأموال، للشبهات، بس يمنعوه عن الإسلام. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، المعروف اتباع الإسلام. كانوا ينهون ويحاولون ان يقولوا له لا تترك دين ابائك، ان يقولوا له لا تصبو، ان يقولوا له ان انت عندما كنت على دين ابائك كنت عزيز، الان دلل. زين، نفس الاسلوب الان يتبع. زين، الاسلوب اذا كان في ايام قريش هو نفس المضمون ترى، بس الشكل يختلف. في ايام قريش يلبس شكل، والان يلبس شكل. الان تلقى مثلا الواحد من ابنائنا اول ما يحشون اذنه بانه في المسلمين شكو عندكم؟ ناس متخلفين، لكو عندكم تقدم، طب للاسرة الاسلامية تلقاها اسرة متأخرة، اسرة رجعية، أسرة ما بها لون من التقدم، مجتمعكم الإسلامي مجتمع خامل، لا بي نشاط، اقتصاد متدهور، أخلاق متدهورة، وضعيات العامة متدهورة. روح إلى أوروبا شوف هالكلمات تلقاها سائدة منتشرة، ويروح من أبنائنا يشبعوا بها النظريات. إلا اللي عنده أصالة، اللي عنده أصالة يرجع محسبه شوية بأصالته. هذول يعني هذا الكلام ما نشأ من فراغ، هو صحيح التقدم مر الآن بمجتمعاتنا. يعني مثلا خلنا أضرب لك مثلا، قد تقول أكو عندنا جامعات إلى عشرات السنين، أي جامعات تخرج، زين، ما قدرت تطلع لنا أبطال عندهم نظريات في ميادين الطب مثلا، في ميادين الاجتماع مثلا، في ميادين التقنية مثلا. ليش يعني؟ ليش ما عندنا عمالقة مثل اوروبا؟ ليش يعني وحد احنا يعني مخنا ما يشتغل ومخ ذولا يشتغل؟ فهم شو يشتغلون؟ يشتغلون هالظاهرة هاي. وين يسحبوها؟ يسحبوها على الاسلام. هم طبعا يغلطون بهذا المعنى. شلون يغلطون؟ اولا انا ااكد لك ان اذا
أعدهم أساليب تقنية حديثة متطورة ما يطلون إياها إطلاقا. ما ممكن أوروبا تطيها. أوروبا تسلبك آخر ما عندك وما تعطيك إلا بعضها. عداهم إن معروف. والآن موقفهم مع اليهودية العالمية. تأمل أوروبا الآن واقفة إلى جانب اليهودية العالمية جنبا لجنب. وتضرب بالمسلمين ليل نهار. بعدين إلى جانب هذا هم دول يدرون أن ما أصابنا ليس من الإسلام. أصابنا من مجتمعاتنا. يعني احنا فضل الجمل القرآن والجمل السنة النبوية الشريفة والجمل سير أبطالنا. تقدر تلقى عندنا آية تنهانا عن العلم تقول لا تطلبون العلم. أو تقدر تلقى عندنا آية تؤمن بالدجل وبالشعوذة وبالخرافات. أبدا ما عندنا من هذا الشيء. عندنا أشخاص يؤمنون بالشعوذة تمام. بس لولا مو تربية القرآن. فدولة تربية مجتمعات منحطة. عندنا بعض الأفكار تؤمن بالتخلف. بس هذا مو ذنب القرآن. هذا ذنب الأشخاص اللي رؤوسهم مرضى. وإلا القرآن الكريم ما يداوي الناس بالمرض. بالعكس يداوي الناس بالعبقرية. القرآن الكريم دائما يدعو إلى استثمار العرض. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أفلن يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. الذي خلق سبع سماوات ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ارجع البصر. مر بالقرآن الكريم كله. تلقى القرآن يدفع دفع لاحتضان العلم. ما عندنا آية بالقرآن تدعو إلى التخلف في أي ميدان من ميادين الحياة. جد. ميادين الصناعة اطلبوا الرزق في خبايا الأرض. ميادين الزراعة عليكم بالزراعة فإنها صنعة أبيكم آدم. ميادين طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وين التخلف؟ وين الفراسة؟ انت لا تجي تحملني تبعة اناس حملوا الدين حملة ولم يهضموه. تمام اكو عندنا ناس حملوا النصوص حملوا شالوها شيل يعني اشبه شيء بالبعير اللي على ظهر ذهب ما ينتفع بيه. اشوي لان هذا مو ذنب الاسلام. ذنبه هو الاسلام اجى ليتبع ليهضم ما اجى ليحمل. لا اجى ليعاش. اكو واحد يعيش الاسلام واكو واحد يحمل الاسلام. اكو واحد شايل الاسلام مجموعه من الاحاديث لكن مجموعه من الاحاديث تلقاها جحيم تريد تحرق الناس ما يعرف غيرها ابدا. فدورك ضيق تفكير ونطاق ضيق. بناء وحده هو في الدنيا والباقين كفرة والباقين منحلين والباقين منحدرين ما عنده أفق واسع. هذا خلاف أفق القرآن. القرآن يخاطب المشركين وإنا وإياكم لعلى هدى. ها جيد يعرفك يشك في نفسه. القرآن يعني يشك في نفسه. إما على هدى أو على ضلال يردد القرآن. ها لا ما يشك في نفسه. لكن إذا علمنا المنهج يريد يطينا منهج اني لما احجج لواحد اقول له يو انت على حق وانا على باطل يو انا على حق وانت على باطل يو اثنين على باطل يو اثنين على حق. نستقرئها منطقيا ونتباحث. زين ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. احنا كنا هالشكل في اسلوبنا. يجي مؤرخ يقول الشافعيه كانوا اذا مروا ببغداد الحنابلة يوقفونهم العميان بأيديهم العصي يقول وضيحهم بهم الآن يميتوهم موت استخدموا جيش العميان. أسلوك هذا هو أسلوب الإسلام؟ ها؟ أن هذا يخالف هذا برأي قال له أنت كافر. هذا يخالف هذا برأي قال له أنت كافر. كأنه الكفر والإيمان يوزع شلون ما كان. طبعا هذا الإسلام بريء منه. الإسلام روح روح كريمة تؤمن بالموضوعية وتؤمن بالمنهجية السليمة وإلها أسس وقواعد. حتى إذا واحد منحرف تقول له هذا طريق منحرف. إذا أصر على انحرافه تنحت ذاك الوقت. جه؟
الواقع ما عندنا تخلف بالإسلام. حتى الآن الدعاية يشغلون هالفرصة، تعالوا المسلمين انتوا اكو عندكم اقتصاد منظم. يا اقتصاد انتوا خليتونا ننزل اقتصادنا، يعني امتى نزلنا اقتصادنا الى الواقع العملي؟ اقتصادنا يمتى نزلناه الى الواقع العملي؟ الى الان ما نزل اقتصادنا للواقع العملي. انتوا كلكم

0: إن في أبعادها ما يوجد اقتصاد إسلامي. يقول إيه أنتوا الأسرة عندكم متخلفة. تقول له هو شنو هي علامات التقدم عندك شنو؟ التدريج من الأسرة يعني أن المرأة عريانة والليل كله إلى قريب الفجر تفطر بالنوادي ترقص، وهذا التقدم في نظرك؟ لا، أنا ألف رجعي. إذا التقدم هذا في نظرك أنا أرحب بألف رجعية لأن أحفظ أسرتي، لأنه الرجعية اللي تصور عند رجعية في هذا المولد هاي مو رجعية، هاي أصالة. إذا هذا التقدم، إذا لا والله التقدم أن المرأة تعمل في ميادين الطب، تعمل في ميادين التقنية مع الاحتفاظ بكرامتها وعدها مجال للعمل، يعني مضطرة إلى ماكو مانع من أحد الإسلام. لكن أنت تتكلف للمرأة تطلع تعمل، أولادها مشربتين وحاطتهم بيت تايلندية تعلمهم الكفر، أو تغذيهم الإلحاد، أو تغذيهم الأخلاق السيئة، وتجيني هي من الصبح للظهر بين الرجال نص عريانة. هذا التقدم اللي تدعوني إليه هذا مو تقدم، هذا انحدار، هاي تفاهة، هذا تضييع للأصالة. مهما تجي تسميها هي تضييع للأصالة. إذا لا تحمل الإسلام التبعة اللي أنت قمت بصنعها. وأنا أكد لك أن اليهود نجحوا في كثير من ميادين الحياة بالنسبة لنا. ينهون عن المنكر، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، بعد ويقبضون أيديهم. يقبضون أيديهم شنو كان إذا صارت ساحة جهاد عند المسلمين؟ لا المسلمين ولا المسلمات سهما ما يعطون، وبينما المشركين يوظفون أموالهم المن يوظفوها إلى الجيش المشرك، لجيش المشركين. أبو سفيان جند له 2000 واحد. شوف في تفسير هاي الآية، شوف الفخر الرازي وشوف تفسير القرطبي، جند له 2000 أبو سفيان، نبه لي 2000، أعطاهم 40 أوقية من الذهب. هذا غير ما استجاشه، تعبير المفسرين، غير ما استجاشه من جيوش العرب على الإسلام. جند 2000 من الأحاديث غير ما استجاشه، وأنفق عليهم 40 أوقية من الذهب مع بخله. وهذا الشايمر عليه التاريخ يسميه من سادة المسلمين، شيخ الأرض، أبو طالب اللي كل ذرة منها خدمها وضعها للإسلام على مشرك. وهذا اللي يخليك تبشق على تاريخنا، هذا اللي يخليك تمر على تاريخنا، ولا تاريخكم ولا غيره. مع الأسف التاريخ إذا ما يكون بموضوعية، تاريخ إذا ما يكون بعيد عن التحير، يفقد الثقة به. المهم أن المشركين كانوا يجندون أموالهم لدعم الإسلام، لدعم الشرك. المسلمين كانوا يتخلفون، يقبضون أيديهم. المنافقين ذولا كانوا يقبضون أيديهم ما يساعدون ويدعي الإسلام، بس هو منافق يقبض يديه عن دعم الإسلام. أما المسلم الحق لا، كان يساهم بأقصى ما عنده. ويقبضون أيديهم، ثم قالت الآية الكريمة نسوا الله فنسيهم. هنا شوية أكو بحث هام بس طويل ما أقدر أستعرضه، أعطيك لمحة منه. قد يقول واحد ان النسيان مو ذنب يؤاخذ عليه الانسان، زين؟ واحد لما ينسى، يعني افرض انا بشهر رمضان ناسي ان صايم، قعدت الصبح ناسي ان صايم، يمي شربة ما يشربت، في الحالة ما افطر اذا ناسي، صومي صحيح مو مفطر. ليه؟ لان ما اؤاخذ بالنسيان، النسيان ما اؤاخذ به، اي شيء انساه انا ما اؤاخذ به. طيب إذا كان كذلك، معنى الله عز وجل في معرض الذنب يقول نشر الله، إذا نشقوا هذا نشر معذور، فنشيهم ليش قابلهم بالمثل؟ هذا أول سؤال. السؤال الثاني، الله عز وجل لا يجوز عليه النسيان، شلون يقول فنشيهم؟ لأن القرآن الكريم يقول في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فهذا مو تبارك؟ لا، هل ألفت نظرك. أما المعنى الأول، نشر الله يعني اعرضوا عن ذكر الله، مو المقصود النسيان، مثل ما تشوف لك واحد تقول له نسيتني، واحد يعني ما تسأل عني، مو المقصود نساك، يعني اعرض عنك. نبهي الايه تقول ذولا اعرضوا عن الله. اولئك تستوي الى حطام الدنيا. اعرضوا عن الله، فلما اعرضوا اعرض الله عنه. نبالي والا الله ما ينشا. الله محيط بكل شيء، الله تبارك وتعالى كل شيء بين يديه، كل شيء في قبضته، لا يفوته شيء، مستحيل ان ينشا، ما ينشا. لكن ذول المعرضين عن الله الله يعرض عنهم. لذلك هالشاهدت فيه تقول هل قد المسلمين يدعون ليل نهار، ليش الله ما جاي يستجيب دعائهم؟ يا اخي ذولا بس لما يضقهم شويه الضر يتوجهون الى الله يدعون بس، لكن في اعمالهم اليوميه معرضين عن الله، ما جاي يذكرون الله يوميه في اعمالهم، اعمالهم داخل البيت ما يذكرون بها الله، اعمالهم بالسوق ما يذكرون بها الله، اعمالهم ما بيناتهم دائما يغفلون يعرضون عن الله. الله تبارك وتعالى يريد يشعرهم بانكم اعرضتم عني واعرضت عنهم عنكم. زين، ومن يعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. اعرضوا عن ذكر الله فاعرض الله عز وجل عنهم، والله تبارك وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. استعد انت، اذا استعديت بلسان العمل بلسان الحال الله يغرق عليك نعمته، والا الله ما ينسى لاحد ابدا. رحمة الله تبارك وتعالى تشمل كل احد. يقولون ان نبي الله موسى عليه السلام لما احتضر، تعرف بشر الانبياء، لما احتضر تصور صغاره واطفاله اللي راحوا يشعرون بفراقه، هذول راح يفارقوه، هذول بعدهم صغار، ها، دمعت عيناه. فأوحى الله عز وجل الى عزرائيل ان امهله، خليه شويه يعاينها الى ساحل البحر. عاين ساحل البحر، اقبلت دوده من البر تركض، في فمها جلبه شعير، قطعه مال شعير تحملها الدوده. اجت الى ان صارت قريب من البحر، طلعت ضفدعه، اخذت منها الجلبه واطبقت عليها ونزلت الى الماء، ثم خرجت بدونها. قال يا رب ما صنعت؟ قال في قعر هذا البحر دوده عمياء في جوف صخره، وهذه انا سخرت لها هذه الدوده تحمل لها رزقها في كل يوم. يجيب لها الجلبه، يجي هالضفدع ياخذها، ينزل يوصلها الى ذلك الحيوان البحري، الى تلك الدوده البحريه، يضعها قرب فمها فتاكلها. انا ارسل لها قوتها، اللي يذكر هذه في جوف الصخره لا ينسى صغارك. نعم، فامتلأت نفسه بالرضا واطبق جبنيه على الرضا. بس جبل البشريه على كل حال، خلي الانسان يبكي لفراق الاحبه بلا كلام، لانه اقسى ساعه تمر على الانسان ساعه فراق احبته.
1: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا. بينما تضطرب أمواج السياسة في المنطقة، تشتعل أسعار التأمين على السفن المارة عبر مضيق هرمز، البوابة الأهم لتجارة النفط والغذاء. التقارير الاقتصادية تشير إلى قفزة حادة في رسوم المخاطر الأمنية، ما ينذر بموجة غلاء قادمة قد تضرب الموانئ وتستقر في جيوب المستهلكين. هذا القلق الملاحي لا يتوقف عند رصيف الموانئ، بل يمتد ليصل إلى الأسواق المحلية. أبو علي سائق سيارة حمل يراقب من خلف مقوده كيف ترتفع أسعار البضائع قبل وصولها، وكيف بات الركود يخيم على حركة البيع والشراء.
2: طبعا من بداية الحرب لحد الآن أسعار شوية صارت غالية والسوق ارتفع والمحلات هم يعني نفس الشيء وقف سوقهم مو هالقد، وإحنا هم نفس الشيء هم وقف سوقنا. يعني إحنا حالنا على المحلات، إذا يشتغلوا المحلات إحنا نشتغل، ما يشتغلوا المحلات إحنا ما نشتغل. فمن انتهت الحرب شوية ها شوية ردت الحركة، بس حركة مو ذيك الحركة القبل يعني. لا بالنسبة للمواد الغذائية شوية أنسب يعني، مثل الطماطم شوية ها رخصت كانت 2.5 و3، هسه لا رخصت شوية يعني ها شوية أحسن من قبل. أول أيام ما كنا نشتري الطماطم يعني وقفنا عن الطماطم ما ناخذها، كل المواد الكهربائية مواد غذائية كلها صعدت يعني ما توقفت عن الشغلة، لأن الدولار شوية صعد والأسعار صعدت والضريبة نفس الشيء، الضريبة مو صعدت عليهم فوقف السوق نهائيا يعني ما تحرك نهائيا السوق.
1: وإذا كان السائق يشهد على توقف الحركة فإن التاجر يواجه جبهتين، جبهة الحرب وتكاليفها وجبهة الرسوم الجمركية التي أثقلت كواهل المستوردين. كرر الخزعلي تاجر أجهزة كهربائية يوضح كيف أدت هذه التحديات مجتمعة إلى رفع الأسعار بنسبة وصلت إلى 30%.
3: طبعاً كل البضاعة هي ارتفعت بسبب الجمرك وسبب الحرب، أكثر شيء سبب الجمرك صعود الجمرك أثرت على البضاعة كل شوي، أكو ماركات كل شوي صعدت ما بقى شيء على حالة، كل المواصل صعدت، صار الفرق تقريباً صعود 30% يعني، بالمية صار 130 والميتين صار 260، صار صعود كل شوي. مثلاً سبلت كنا نعم نقدر يعني الماركة الزينة المعروفة نقدر نبيعها ب 580-600، هسه 725-750، هي استيراد من الصين، كل المال من الصين، ما عندنا استيراد غير الصين احنا، والعملة هي الدولار او الربنبي الصيني، احنا سوقنا كلها دولار يعني البضاعة هي كلها بالدولار، البضاعة كلها بالدولار، بس احنا جاي نشتغل على الشير الرسمي على 135 يعني مو على الدولار الكامل، احنا الدولار ثابت عندنا على 135، قلت لك على المنصة ثابت على 135، ها صار لنا من ثبتوه يمكن صار سنتين على 135، بس الجمرك هو اللي صعد البضاعة والحرب كذلك كمان سداد مضي قرمز وهي الامور صعدت البضاعة.
1: لكن ما هي كواليس هذه الزيادة في عالم البحار؟ ياسين عبد الحسين مدير قسم التأمين في شركة النقل البحري العراقي يكشف أن شركات التأمين العالمية رفعت رسومها إلى 5% محولة مناطق الحرب إلى تجارة رابحة، فيما تبقى السفن العراقية في صراع مع الوقت لتأمين استمرار العمل.
4: بالنسبة لبوليصة التأمين، كل بوليصة التأمين بها فقرة اللي هو يسموها الوير زون اللي هي مناطق الحرب، يعني أي مكان هي تصير بها، لكن من صارت عندنا هاي الحرب رفع التأمين إلى حد 5% من قيمة التأمين، لذلك هي تعتبر تجارة رابحة إلى شركات التأمين. فالحمد لله والشكر احنا بالنسبة لنا يعني بواخرنا داركت هذا الموضوع، يعني بالنسبة للقسم التأمين داركنا هذا الموضوع واستطعنا انه نأمن بالسرعة القصوى على مود ان خاطر بواخرنا تبدي يعني ما توقف عن العمل، والحمد لله والشكر بواخرنا لحد الآن مستمرة بالعمل وجاي تعمل خصوصا مناطق الخليج، عندنا باخرتين اللي هي باخرة بصرة وباخرة بغداد ما توقفنا عن العمل من بدأت الحرب إلى هذا اليوم إن شاء الله.
1: الأمر لا يقتصر على السفن الحكومية فحسب، فالمخاطر تشمل الجميع دون استثناء، خاصة القطاع الخاص الذي يواجه تكاليف باهظة قد تمنعه من الإبحار. نعود لمدير التأمين ليوضح حجم المخاطر التي تهدد كل ما يمر عبر خليج عدن ومضيق هرمز.
4: اكو هاي بواخر ما تعبر خصوصا التابعه لشركات الاهليه، يعني اغلبها ما تعبر لانه بالتكاليف يعني ويخافون خطر لان يعني سمعنا بواخر انضرب وهذا سمعنا بواخر احترق فيخافون، بس الداخل الخليج لا عامله يعني مثلا سعك خطوط مثلا دول الخليج مثلا دبي مثلا قطر عاملات يعني جاي يشتغل حتى وان متوقفه بالميناء حتى وان راسيه حتى وان منطقه الانكر، لا كل التامين لانه يعني التامين يقول انا رفعت الغطاء اذا تنضرب هي واقفه بالميناء او واقفه بالانكر انا ما اعوضك، لازم تسوي وثيقه جديده كل اي شيء عامل بالمياه نفط تجاره حبوب بالك كل البواخر تخضع للتامين، خصوصا حاليا في هاي المنطقه خليج عدن ومضيق هرمز وخليج العرب.
1: تنتهي أزمة التأمين لتبدأ أزمة المواطن. فخلف كل بوليصة تأمين مرتفعة هناك فاتورة يدفعها الفقراء في الأسواق الشعبية، هي حلقة مفرغة تبدأ من اضطراب الأمواج وتنهي أحلام الاستقرار المعيشي. ليبقى السؤال المعلق، متى تهدأ رياح الحرب ليعود الشراع العراقي إلى مرافق الأمان بعيدا عن أرقام التأمين الفلكية؟ تايمز سكوير أف أم، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
5: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
6: روح القصة حكاية،
5: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
6: وروح الحكاية تجربة.
5: ولأن قيمة التجربة عبرة،
6: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
5: برنامج حكايتي،
6: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
5: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
6: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد، وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس لهم.

في حكاية اليوم الحكاية اللي أشوفها محرجة، هكذا يمكن أن أصفها، وغريبة، لكن هي موجودة في واقعنا. لذلك ارتأيت أن لا أذكر اسم المدن وأيضا الأسماء بشكل صريح. بطلة الحكاية هي سندس، شابة خريجة تجارة متوسطة الحال، يعني حالهم الاجتماعي قريب إلى الفقر منه إلى أن يكون حالتهم الاجتماعية ميسرة، لكن بحدود من الممكنات. خلصت تجارة البنية، ما لقت وظيفة، مع العلم هي أحوج إلى الوظيفة، حتى ساعد والدها وإخوانها، بيت قديم لكن ملك الحمد لله. صفات أخرى في هذه البنت، إنها فاقدة إلى شكل الأنوثة الظاهري، يعني لا نقدر أن نقول بأنها يعني متوسطة الجمال، بل هي أقل. كل صفاتها، عودها، قوامها ذكوري، صوتها، انفعالاتها ذكورية، وجهها، سمرتها، ملامحها، يعني ليست بالناعمة. لا يمكن أن ينظر لسندس بوصفها أنثى، هذا يعني خلق الله سبحانه وتعالى. لكن سبحان الله، يعني مرات قصصنا الاجتماعية أو قصص الأشخاص، لأن كل إنسان هو عنده قصة في الحياة، الشكل مرات يولد لهذا الشخص قصص أو قصة تخصه. سندس صوتها، طولها، جسمها، تفاصيلها كامرأة ما موجودة كلش تماما يعني، لكن هي تبين للمحيا بأنه هي أنثى محجبة وبنية وكذا، ماشي أمره. بحثت عن عمل بشكل دؤوب وطويل ما لقت، تعثرت في كثير من الأعمال لسبب أيضا الجمال، يعني راحت إلى كوفي، هم محتاجين موظفة، تباعوا لها، لا هذه ما تصلح البنت يعني، راحت تشتغل برسبشن ما قدروا يعني شغلهم. هي مشكلة عندنا احنا، مجتمعاتنا مجتمعات طاردة للغير جميلة، لكن بالمقابل هذه البنت الغير جميلة في مجتمعاتنا يعني مسلحة وآمنة من التحرش، آمنة من الأطماع الخاصة. بحثت عن عمل مالكة وما اعترى اسمال لأن مثلا تفتح لها مشروع خاص، وغير مدبرة في موضوع أن تكون طباخ ويمكن أن تشتغل بالبيت تصنع معجنات، لما عدت هذه الأمور، أنت عدتها محددات وبسيطة في كل شيء، في شكلها، في سلوكها، في تفكيرها، وفقيرة، لم تبدأ القصة بعد. كل هذه الأشياء هي فرشة الحكاية ودوافعها اللي راح نسمعها لما راحت سندس لمراجعة دائرة التقاعد لوالدها.

نعم رحت إلى دائرة المراجعة في أحد الأقسام، وتعسر الأمر مع موظفة، قالت لها بعد وما جاينا من كذا وهذا تأخير وعندي نقص في كذا، أكو يمكن أكو مفاصل بهذه المعاملة ممكن أن تذلل. لكن تعاملت وياها الموظفة بقسمه الأمر اللي دفع بسندس أن تتعصب، هي تشوف الحلول موجودة من الممكن كذا من بعدين كذا، ويعني أكو حلول. ارتفع صوتها، أريد أقابل المسؤول مدير القسم، أريد كذا كذا. طلع مدير القسم من غرفته شاب وسيم جدا مؤدب ومهذب، استعلم شنو سبب المشكلة. تفضلي أهلا وسهلا بيك، شنو الرقة هذا والأدب. قال لها تفضلي إلى غرفتي ونناقش الأمر، بعدين نطلب الموظف نشوف هدئي. قال لها تفضلي، افتح الباب. النساء أولا، ولد جنتلمان، دخلت شربين شاي وقهوة. قالت لا، قال لها نشرب قهوة وياك. لا شنو هاللطافة والظرافة، أنا امرأة هكذا تفهم سندس نفسها، بنية يعني لم يحتفى بها هكذا. استغرب، عادة الرجال يصورون باللطفاء بهذا الشكل، يعني عندما تبهم يبهرهم جمال امرأة. لكن قالت احتمال هو هذا خلقه العظيم وأخلاقه وشفافيته دفعت به إلى أن يكون بهذا التهذيب، وربما مع الجميع. شربوا قهوة، مستغربة يتباوع لها، حست بنظرة شنو المشكلة، وضحت لها المشكلة. طلب الموظفة أن تجي، اجت الموظفة قال لها شنو الإشكال نقدر نحله، هاي ناس أرزاقها ولا تتعطل وكذا. اللي قالها مخرج قانوني يذلل به هذا المعوق اللي هو مصدر الخلاف. شرب قهوتك، انحلت المشكلة، تعالينا بعد أسبوع إن شاء الله الأمور تكون طيبة، ما أريد نتعبك. ظرافة ومنين الأهل وكذا، ويسأل شنو تحصيلك الدراسي، وجاي يسولف فيها بين دق الباب. تجي الموظفة تقول لي أكو أشخاص اللي دقنهم، قال لهم بعدين. يعني حست شنو هذا الاهتمام وهذه الأهمية، أنه يأجل أعمال أشخاص جايين ويسرق وقت حتى يطيل مع سندس. هذا تسأل سندس مع داخله، وشنو بي أنا ابني، يعني أنا أقرب إلى رجل مني إلى أنثى، يعني كل ملامح الأنوثة غير موجودة. صوته بي درجة من الخشونة والبحة، يعني البحة الذكورية. زين، أي شفافية، أي جاذبية، إحنا أنا لا أريد يقولوا نحن الساعة جاي، لا هو يعني هذا مصدر، أي شخصية الحكاية الواقعية الغريبة جدا لكن ممكنة الحدوث في واقعنا، وما خفية كان أعظم. يأجل الناس اللي ويسولف وياها بفرح، يعني معقول هذا الشاب اللي هو مدير قسم بهذه الوسامة، بساعة الماركة، بعطر الأخاذ، بصوت العذب، بابتسامته النيرة، لا يعني أمور لا تصدق. هي في حيرة، هي الآن أكثر من كونها دهشة هي خجلة، هل أو مستغربة هل اللي جاي يصير هو واقع يتناسب ويشكله. وعلمها الواقع أنه البنت اللي تحظى بهكذا اهتمام هي البنت الجميلة المغرية المثيرة كذلك المتميعة الغنجة، لا غنج لا جمال لا أناقة لا أي شيء، أي تفاصيل مرأة ما موجودة. شنو اللي جذبه يعني؟ على كل حال انتهى، استرخصت من عنده وتريد يقوم، قال على هذا الكارت مالي، أي شيء تحتاجين اتصلي بي. أخذت الكارت وطلعت من غرفته وهي منذهلة، ورجعت للبيت تفكر بما حدث. هل من المعقول شخص بهذه الامتيازات، مدير قسم وسيم جميل يبدو عليه الثراء، يعني ممكن أن ينجذب به؟ راحت للمرأة توجهها نفسه، يعني لم يتغير، لأنه يجي تعيش حالة الدهشة والصدمة والاستغراب والتساؤلات. كل هذه الأمور لها إجابات، لا شكل لا صوت لا أي شيء، ما الداعي لهذه الهالة من الاهتمام؟ وبالتالي يعطيها كارت ويعني يطمع في اتصال مؤجل منه.

نعم، أحيانا لما نقع في دهشة غريبة كهذه، يعني فيها حيرة، نحتاج يعني نسولفها يم صديق يم شيء شخص قريب. هي معته مدير وسيء مصطفى اسمه، تعامل معها كذا وكذا بكل رقة واحترام، وكان مبين من نظرات الإعجاب والاهتمام. اللي سوت شنو بعد المغرب؟ دخلت إلى غرفتها، طلعت الكارت، ترددت في الاتصال، لكنها اتصلت عندما وجدت المبرر، وهو أنه تشكره، وهي بداية. اتصلت به قالت السلام عليكم وكذا وحوار. قالت له أنا سندس اللي أعطيتني الكارت الصبح أستاذ مصطفى. لا، طار من الفرح، شكرا لهذا الاتصال، أنا كنت أترقبه ومن الأمور وأفرحتيني وكان يوم سعيد منه وشفتك، وحوار عجيب. بعدين قال له أنت جاي تخابرين من شريحتك؟ انتبه، شوف الكرم. قال له عذرا راح أقطع الخط وأتصل أنا بيج. لا أستاذ كذا، لا لا، سد الخط، اتصل بي هو من شريحته. قال له لا ما أريد استنزفك ماديا، وأنا أريد أطول، فراح ينتهي رصيدك بالتأكيد، أنا راح أطول وياك إذا عندك وقت. وفعلا طولوا في الحديث وانتهى رصيده وعبى رصيد آخر وأكملوا المساء، لسة العشاء لسة الكذا، حوار للتعرف، عرف حياتها وهي عرفت حياتها أنه شخص غير متزوج في عمر 35 سنة. أسباب عدم الزواج وعدم إيجاد المرأة المناسبة، هي من يتحدث عن المرأة هل هي تسأل نفسها وأنا هل أنا مناسبة، يعني فعلا أنا مناسبة؟ معقولة يعني أي جنون ذلك الذي تعيش فيه سندس؟ هي حالة عجيبة لا تصدق، يعني أنت هسه تتباوع بالشارع، اثنين جاي يمشون، واقعا هذا أنه اثنين جاي يمشون، ولد وسيم جدا، هو هذا اللي يدهش بحكم أنه إحنا مجتمعات ذكورية، يعني بسلطة الرجل شاب مو وسيم يمشي أجمل وحدة ما حد يستغرب، شخصية حلوة، فلوسة، عشيرة، بيئة الاجتماعية، هو إنسان نبيل وعاطف وخلوق، ممكن جدا عادي. أكو امتيازات أخرى، حنان، صدق، الاهتمام، مشكلة وسامة أقل من الوسامة بكثير، مشكلة ولد مو وسيم يمشي أو متزوج من أمرأة كأنها فرقة قمر.

قسمته طال الحديث ولم يأت الوقت المناسب للتقديم الاعتراف. أول يوم هو يوم تعارف عن طريق الحوار في المكتب، بعدين حوار هاتفي طويل، موعد آخر للقاء. استمرت اللقاءات والاتصالات بين والهدايا بين مصطفى الجميل جدا مع سندس البنت اللي لا تملك أدنى مقومات الأنوثة.

نعم، مواعد وسوالف ولقاءات، والولد محترم، لم يظهر أي شيء فيه مفسدة أو كذا، وهي مطمئنة. وشنو يعني عمرها ما حد صد جبل المسكينة، عمرها ما شافت نظرة إعجاب فجأة ويسقط عليها هذا الدر من السماء. ما معقول يعني البنية صدق تواكب في لقاءات وشروح وحديث عن أشياء تخص بعضهما، لكن هي مندهشة باقية في حالة صدمة، وانصدمت أكثر من قللها يجب أن نضع حد لهذه اللقاءات. أنا رجل مو لعوب وأريد أجي أدخل من الباب وألتقي بأهلك. قالت لطيني روح أدخل بشكل لادي، يعني أنا أروح أخبر أهلي، يعني إذا أخبر أهلي لا أريدك تصدمهم. يا بليش أصدمهم؟ قالت لا يعني روح أنت يا أبا عن طريق فلان، شفناكم وعرفنا عندكم بنت. وراح الرجل إلى أهل البنت بأناقته، عرف نفسه على والدها أخوانها قاعدين، قالهم يا أبا أنا مدير القسم الفلاني في الدار الفلانية في كذا، وحبيت أناسبكم لأنه عندكم بنت هي درة شفتها في معاملة الوالد، جت تراجع على مسألة وأعجبت بشخصيتها، وكانت سبحان الله صارت تعرف عن طريق مشكلة مع أحد الموظفات، وشفت البنت وتحدثت معها، عرفت عنوانكم وعرفت تفاصيلكم وأجيت أتقدم. لا هنا أنا مو مرات من يروح يخطب واحد النظرة الشرعية البنية تشوف الولد، لا أهلها قالوا لي يابا يعني متأكد تشايفه؟ قال نعم شايفه. يعني زين هم نمدشين، يعني معقولة؟ يعني معقولة هذا اللي داخل عليهم يخطب بهذه الكاريزما وبهذا الجمال وبهذه المكانة الاجتماعية ومن العائلة الفلانية، يعني معقول جاي يخطب سندس؟ يعني تساؤلت وهذه تبع الوجه الثانية، أخوانها أحلى منها. استغفر الله. قلهم شايفه وبسرعة حكيت وياها، والبنت واعية ومثقفة، وفريد من الدنيا ليش مستغربين من المسألة؟ قالوا لا بالعكس ما مستغربين، من الشرف و تحب تسمع الرأي من خلاله. على والله اجت البنت وجت أمها، الأم يعني اندهشت، لا ماكو هيك، البنت موافقة حددها وقالوا لهم يا خلينا نسولف أهلك يجون. قال حاضر، اجوا الأهل سولفوا. طبعا من راح الولد بدوا حالة يستحون قدام أختهم، يقولوا له شنو هذا اللي منين جات هذا وليش اختارك أنت؟ لكن الكلمة التي تقال في نهاية كل تعجب، الله سبحانه وتعالى الإنسان وما يحب، والحب أعمى وليم تصار حب وكذا. إعجاب أما يوصل إلى مرحلة زج نفسه بزيجة، يعني أكو فد مسألة إحنا علينا أن ندركها تماما. عندما نتحدث بمثالية أن نقول هذه الكلمة جاهزة وكأنها مرهم يعني لجرح، نقول أهم شيء الأخلاق. نعم صح أهم شيء الأخلاق، لكن يعني منا أنا مثلا أنا أكون أريد امرأة خلوق ورائعة وأم لأولادي وكذا وكذا، فبالتالي أنا أرضي هذا الجانب، أكو جانب أنا ما أرضي في داخلي كذكر، خليني بعدين أروح أخون. أنا لقيت المرأة الأم للأبناء، المرأة الخلوق، المرأة العفيفة، المرأة الشريفة، والمرأة المقترة، المرأة غير المتطلبة، هذه كلها موجودات حلوة، لكن هذين أيضا نلقاهن عند بنت جميلة. هذا لا يعني أنه لا يعني القليلات الجمال هن قليلات الحظ، لا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يوزع الأرزاق، بس هناك دهشة بينية، يعني كفارق يدهش الأمر يدهش الآخرين. ما معقولة شنو هذا الكائن الوسيم جدا، وتأخر 35 سنة ما متزوج، بعدين يتزوج ونختار، يعني تساؤلات. وهذا أمر يمكن أنتم تسألونه اللي تسمعون الآن، تسألونه بعدين يمكن واحد يجاوب يقول ليش هاي إرادة. نعم إرادة رب العالمين، وراح نشوف إرادة رب العالمين في هذه القصة وحقيقة الأشياء. يعني يجب دائما أن نكون صريحين مع أنفسنا ومع أو واضحين في وجهات نظرنا، هذا ماكو مستحيل. يعني شيء يعني وكأنه هذه البنت دخلت قلبه وبهذه السرعة قعدوا إيش قد المؤخر، قال لهم سولفوا وقالوا إحنا نمشي على الماشي، يعني الماشي خمسة مقدم وخمسة مؤخر. قال لهم لا راح نمشي، شوف هنا أهم صدمة أخرى،
راح نمشي على خواتي. خواتي اطلبنا اللي زوجنا اطلبنا 10 ب15، هي ايضا مثل خواتي راح اعطيها 10 بمؤخر 15. هذا مو بس مشتري، هذا غرقان، هذا براحتك، واحد تباع للثاني ويقرون صورة المعوذتين. ما مصدقين يعني، ما معقول يعني لا ينحزدون. طبعا صار الحفل عقد القران، هو اللي تعرفوه حفل عقد القران عند النساء، الحبايب كلهن والصديقات والحقودات والمحبات والمستغربات هنا، وخلي يجي العريس يلبس الحلقات. يجي العريس راح يلبس، دخل ادخل عليهن يوسف نساء قاعدات ويدخل يتباعون هاي البنت اللي حتى المكياج ما معدل من عده، بدلة ومكياج وداخل صالون. ادخل عليهن، دخل حتى يلبس الحلقات مصطفى بكل أناقته، بكل وسامته، بابتسامته، بتحييته للي يبتسم له ويسلم عليه ويقول له مبروك. وهذني والله لو يعني أنا أتخيل لو فعلا يطون كل واحدة سكين وبرتقالة وكذا ويقولون يلا يقصن ايدين، يقصن مو لأنه بس جميل، لا يقصن ايدين لأنه مستحيل هذا الجميل يكون لهذه البنت، ما يصير. ما أعرف، هذا واقعنا الكثير من الأشخاص على هذه الشكل، وما أبي وذولي ذولي حلوين واستمروا بالحياة، هو ما يتناسب وياها بس يقول لك ما بيحب وما يخونون، مزوجينهن ويحسون بينهن الكل في الكل، وعاشوا أكو قصص عاشوا وسيمين مع نساء ليست جميلات وظلوا محصنين إلى أن ماتوا اثنينهم، أكو كثير من قصص. لكن راح نشوف، نشوف بالله صاحبنا مصطفى من أي نوع يا ترى؟ خلينا نشوف. من دخل مصطفى وشافنا النساء

بابتسامته وقبلها من جبينها وراء عقد القران وقدامه والبنات يرقصن وطشة العالم. وفي كل بيت حوار وحديث عن ذلك عن تلك الزيجة غير المتكافئة.

نعم، تزوجوا أو أقدموا القران، بعد فترة الزواج في أجمل القاعات، وبعدها السفر إلى تركيا. سافروا إلى تركيا، بعد راح نوصل إلى الصدمة، وفي هاي الحكاية صدمات كثيرة بالمناسبة. راحوا إلى تركيا، الفرحة على وجهه، وهي فرحانة ومستغربة، هل هي في حلم؟ هل هي جاي تعيش واقع؟ ما معقولة. المهم وصلوا إلى أرقى الفنادق اللي هو حاجز مسبقا، ودخلوا وقال أهلاً سنة سويت مطل على البوسفورت وحياة، وبعدها أكو جدول يروحون الطلاب زون ويروحون الكذا ويروحون، أكو برنامج لرحلة الأيام الزواج وما يسمى بشيء بأيام العسل. زين، راح تستمر أيام العسل، خلينا نشوف. دخلوا إلى الغرفة سويت، طبعا أنا راح يعني أنا مستغرب، أكو شيء هيك بالحياة يعني معقولة؟ لا أكو، نعم أكو الكثير من الأمور اللي يسميها أو تسمى بالمسكوت عنه. شوف، البنية أضواء خافتة، تخيلوا يعني المشهد، البنية تهيئت لهذا اليوم المنتظر لحياة كل بنت اللي هي ليلة الدخلة، والشاب مبتسم ودخل إلى الحمام وراح يتهيئ لهذه العلاقة الحلوة. انتظرت على السرير، شمت عطرة قبل لا يجي هو، ولما دخل عليها مصطفى، إيش لابس الحبيب؟ لا لا لا لا، ما معقول، الحبيب لابس ملابس نسائية، شلونكم بهاي الصدمة؟

طلع من الحمام ومرتدي ثياب نسائية لابس داخلي. شنو هذا اللي جاي يصير؟ صدمت قامت من مكانها. شنو ليش يعني شنو؟ ما تقدر تسأل. قال لها قعدي خلينا نسولف هذا الموضوع. هذه الملابس الداخلية هو أنا لبستها حتى وصلت فكرة معينة أنه أنا تزوجتك لأنه أنت بيك المجتمع قابل يخليني أتزوج رجل. لا فحسيت بيك. شوف أغرت وأغوت الذكورية اللي بيه، صوتها الذكوري، جسمها الذكوري، حركاتها، أطراف إيديها. فقال لها اللي أثارني بيك هذا الشخص، شخص يعترف لها بشذا. قال لها أولا اللي أثارني بيك مو أنوثة اجتماع عندك، أنوثة أثارني بيك نسبة الذكورة اللي بيك. لا حول ولا قوة إلا بالله، صدمة بالنسبة لي. قال لها شوفي أنت أمام خيار، يعني تعيشين مرفهة ومدللة وبيتك الخاص وخدامتك وعيشي وما أبخل عليك بشيء، لكن العلاقة اللي بيننا راح تصير علاقة عكسية. عجيب شلون تتقبل هذا الواقع. أو أنت تبقين على ذمتي لفترة وتنفصلين تروحين لأهلك مثل قبل، تأخذين حقوقك وانتهى الأمر. لو تريد تعيشين مدللة وكذا، أنا هذا وضعي. شنو هاي تبادل الأدوار؟ شلون راح تعيش؟ فكرت مجموعة من النسوان والبنات حازداتها على هذا اللقطة وراح ترجع إلى شو تقول للناس؟ شنو مبرر أن تكون تروح تقول لأهلها هذا الموضوع؟ تخجل وراح تنصدم وما حد يصدق. بعدين حتى يقولهم يا بطون الدليل، الدليل أنا رجال ما بيه شيء وكذا وشن هالإدعاء. فكرت إنه هي خسرانة، فخلت تقبل بهذه الخسارة. بالبداية قالها أنت في حالة صدمة، ارتاحي واطمئني وشوي شوي، وما مطالب من عندك كذا وما مطالب من عندك كذا، واللي أريده كذا وكذا. أجيب أجيب أجيب أعوذ بالله. أنا ليش قلت لكم بداية الحلقة هذه الحكاية محرجة؟ لكن عجبا هل هناك في واقعنا هذا الشيء؟ نعم. أنا بوصفي كاتب يعني روائي ومتقصي للحكايات والسرود والكذا، نعم الكثير طلع على هذه الأمور كثيرا، قصص وحكايات وروايات اشتغلت على هذا الموضوع. عالمنا إذا نتحدث عن العالم الغربي فالعالم الغربي بيه مشاكل من هذا النوع، لكن أكو انسجام، أكو تقبل. ماكو داعي واحد يدخل بنية بهذه المأزق، وهم عندهم مؤسسات للمثلية وغيرها، لكن إحنا مجتمع إسلامي وهذا مبتلى. قلها أنا مو بيدي وأنا تكويني صار بهذا الشكل، وروح اطلعي وأقري تشوفينا إحنا مساكين الله ابتلانا. قلت ليش ما تراجع طبيب؟ قال لا أنا يعني حاولت بشتى الطرق أنه أعالج نفسي عند أطباء وسافرت وخذت علاجات وكورسات وما يفيد. هذا ميلي أنا، فأنت لو تقبلين أنا ما راح أجبرك. يا ليش ما حكيت بالموضوع من البداية؟ قال إذا أحكي بي ما راح يتحقق الأمر. استمرت وياه. طبعا أي شيء من الحياة الجميلة الرفاهية، لكن أكو جانب مقرف في هذه العلاقة، مقرف إلى أبعد الحدود. وين الشوارب السود والرجولة والبياض والصوت الأجش؟ كلها تحولت إلى أن يتحول هذا الرجل إلى امرأة عاهرة وهي تواكبه وتسايرة بهذا الموضوع. لكن على مضض رجعت خلصت السفرة اللي هي سفرة منغصة وتحس إنه جاي ترتكب بها أخطاء لا يقبلها جسدها ولا يقبلها عرفها ولا يقبلها دينها. لكن ويقنعها يقولها ترى هذا أنت زوجتي على سنة الله ورسوله والمرأة تطيع الرجال في كل شيء فطيعيني بما أريد. رجعت للبيت، الخدامة الآسيوية موجودة والبيت وسيارتها ولقالها وظيفة، طلبت زي تأمر، ظلت تأمر تقول لك على الأقل الجانب اللي تحوله إلى مارد، يحقق لي أماني، يحقق لي أحلام، سيارة، لقالها وظيفة في أحد البنوك، من أجل لا شيء، من أجل المال، من أجل أن تحقق ذاته، تترفه، تطلع. يحس بعذاباته ويحس بجاي تتعذب البنت وجاي تتدمر، لكن لذلك تجد لها الحلول. اشتغلي هاي سيارة حديثة براحتك، أبدأ أطلع ويا صديقات المطعم، أخذ راحتك، عندك فلوس أحول لك كذا، مدللها. تعبت
سند استعبت من وشبعت من الرفاهية، فاكتشفت أنه المال مو مهم وهي ما عندها سعادة زوجية. وبعدين ترجع تمر على وجهها بن مراية تقول لك ويهل ياخذني أنا، خليني على الأقل عندي فلوس وكذا، لو أرجع لأبوي الفقير وبيتنا ونسوان أخواني. ترجع طبعا مع من تتحدث وتفشي سرها؟ مع من؟ أمر هذا لهذا الموضوع لا يتحدث به، يعني يتحدث به أحد بوصفة سر إلا يعني للعزيز جدا اللي تمن به عاطفيا وأخلاقيا. إجا هذا المؤتمن، من هو؟ راح نعرف.

منو هذا اللي جاي؟ جاء موظف انتقل من قسم الى قسم اخر بداخل هذا المكان اللي هو بنك. اشتغلوا وياه ولد شاب اسمه عماد، ولد شاب نحيل اسمراني بغير وسيم. بدت تسولف وياه، يتريقون سوا ويا بنفس الغرفه، بدت تحكي له ويحكي له وحوارات بيناتهم وكذا. ورغم انه يعرفها متزوجه، بدي تحكي له اسرار معينه، مو بس هاي، مو هذه الاسرار العميقه. صار بينهم ود وكذا، واعترف له بانه معجب بيها. طبعا دامت العلاقه سنه تقريبا، ولا يسألونه ليش ما أنت أنجبتي، ليش ما كذا، وإلها تبريراتها، لا مهزة وكذا. حلو، صارت علاقة بينه وبين هذا الولد، وقفت وياه بأزمات مادية وطدته وساعدته وكذا، إلى وصلوا إلى حالة أنه أنا أحبك وإذا تطلقين من زوجك أتزوجك وغيرها. قلت له صدق، عادي كلش عادي. حكيت له طبعا أسرارها، حكيت له المأزق اللي جاي تعيشه، اندهش. معقولة؟ قلت له واحد شاذ جنسيا ورطنا بهذا شكل وما ادري شنو. قال له بس يعني خلق لك سعاده وكذا وتحملي. قالت له لا بس اذا تحبني تتزوجني. لا طبعا وكذا. ينصحها، قال له روحي قولي له خلي يسجل قبل لا تطلقي، لا تستعجلين، خلي يسجل لك البيت باسمك او يطلقني او كذا. استغلي، فبدت تستغل الرجل، ظل يسجل لها البيت اللي قاعدة بيه باسمها، السيارة باسمها، أمور باسمها، وعد أملاك. رجل ثري جدا، عنده اشتغالات واستثمارات هل يحق عليه كلمة رجل؟ ما أعرف. مهم، راحت رجت وياه، وأنا شنو محصلة؟ أنا ما راح أحصل طفل، وأنا ما راح أحصل كذا، سجل البيت باسمي على الأقل عندي شيء المستقبلي. قال لها بسيطة، هذا البيت، هاي السيارة هي أساسا باسمك، وهذا عندك مصرف في البنك مخلي لك أنا رصيد. أمنت هنا وراها بفترة، جت له قلت له راح أصارحك بشيء، طلقني. ليش؟ قلت له ما أنا أحب لي شاب، وأنا هم حقي أمرأة داعي سعادات سريرية، وشخص يحبني وأنا أحبه، وهذا الله سبحانه وتعالى أعطاني. قال له شوف، إذا قلت في الشغلة انت اولا وقحة، انا اعطيتك كل شيء، والله ما سبحان الله جردك من الجمال، وانت لو ما انا موجود ما راح تعيشين هذا الزهو بين العوائلكم. انت متزوجة واحد وسيم ومستثمر جيد وموظف في قسم كذا ومدير كذا، وهذا كلهن ما اسمه راح ما تحصلين، بالتالي تاخذين واحد يشبهك وما راح تنسعدون وتعيشون حياتكم بائسة. قال لها زين، طيني مجال أفكر. نعم، مر يوم إجاله، قال لها تعي اللي زوجت شنو وضعه؟ قالت له وضعه كذا كموظف عندنا. قال لها ماشي، راح عندي اتفاق هنا، يعني هو هذا خياراته هم مثل قذرة يعني. قال لها عندي خيار جيد، إن ننفصل شرعا ونبقي على الزواج الرسمي. من ننفصل شرعا إليك الحق عدة، وبعدين تتزوجين هذا، ونعيش ثلاثتنا بالبيت، نعيش ثلاثتنا بالبيت، تحملين من عنده، تسجلون الطفل باسمي، لأنه إحنا ما مطلقين بشكل رسمي لكن شرعا مطلقين. ظلت محتارة، ونعيش ثلاثتنا شلون يعني بنفس البيت؟ نعيش ثلاثتنا، انتهى الأمر، والطفل إلي اللي يصير من هذا اللي تزوجينه الطفل. إحنا منفصلين شرعيا فتزوجي، بس باقين على العلاقة القانونية موجودة، من يصير الطفل يسجل باسمي وبعدين نتطلق، ماكو مشكلة. خلال فترة الحمل انت هنا في البيت. راحت قلت لهذا المتخلف اللي هو عماد، قالت له يقول كذا وكذا وكذا ويصير نعيش ثلاثتنا. قال شنو ما اعرف هيك من المساله، المهم هذا شيء خطا وكذا. قالت له مو صحيح يابا، اطلق ارفع دعوه عليه. وقال لا انتظر شويه، خلي اكو حلول اخرى ان شاء الله. مر هي طبعا راحت البيت اهلها، صار خلاف، قالت له إذن بيج حالة أنا بيت أهلي، طلقني رجعا،
أنا قابل أرجع للفقر، قابل أرجع لكذا، وهذا بيتي وهذه سيارتي باسمي وننفصل وأنا قاعد بهذا البيت وحرة بعد. اتصل بي قال أوكي خذي راحتك. اتصل بيها بعد حين قال هل أرد التقلي تعاي، أكو مفاجأة وأكو حل لمشكلتنا. جيت طبعا هي شنو خلال فترة الغياب هذا ظل ما يتصل بيها، تتصل بالنقل، تفاجأت بأنه النقل هذا الموظف عماد اللي وياها وتسولف له وبينهم علاقة حب، النقل وين إلى مكان كذا عجيب، غادر المكان، هي أساسا ترك المكان إلى مكان آخر، مو هي مو بنك حكومي، هي بنك أهلي، ترك العمل ما نعرف، راح إلى مكان آخر ما نعرف وشو، جهازه مغلق، اتصالات ماكو، حاضرها أيست. اتصل بيها هذا مصطفى قال له تعي عندي حلول. اجت لقيت دخلت البيت لقيت هذا الموجود، من الموجود عماد مع مصطفى قاعدين. تفاجأت قال له شوفي انت على ذمتي، وراح اقول لك شغله بالمناسبه، البيت انا مسجل باسمك وهي كلها كلاوات، والورقه اللي طيتش اياها وهي عشان اساسا مو صحيح ولا مسججك بشكل عقاري جيد، وهذا هو التركي، والسيارة حتى مو باسمك، فأنتي ما عندش أي خيار، لو هذا عماد نعيش ثلاثتنا، نعيش ثلاثتنا بالبيت، ننفصل بشكل شرعي وتتزوجينا ويبقى وياك تحملين من عنده بالبيت احنا سوا، ويصير عندنا طفل والطفل يصير باسمي ونعيش ثلاثتنا، وشنو المشكلة؟ لا لا لا لا لا لا لا. قلت له ماشي ماشي أنا موافقة، لأنه في فكرت في هذا الحال أنه إذا ولذا ترفض يمكن يقتلونه، لأنه وين رايحين؟ هم رايحين إلى أقرب وأقذر منطقة، فاللي يقترف قابل أن يقترف هكذا قدار، يعني عماد لقى هذا المصدر، عرف سره ولقى هذا مصدر مصادر الفلوس، هو فقير وهذا شاذ، ولقى له وحده تحبه وكذا وبيت، واعتبرها الحيوان أجلكم الله فرصة، حست نفسها هي في القاع القدر، فعليها أن تطفو إلى أو تسلم بهذا المكان، تطلع من هذه القدر، لأن راح يصير بيت، البيت أو العائلة القدر، تدوير جنسي قدر، ما بشع لا يقبل أي إنسان، يمكن الموت يفضله والخسارات في هذه الحياة، ولا أن يضع نفسه في هذا. هي لم تتقبل الأول وبالتالي من عرفت الثاني وقدرت على التقبل، هم تقززت، شو راح تصير؟ هي دائرة دائرة من العفن. قلت لهم ماشي ماشي أنا راح نبقى هنا، يعني لو قال لها تروح لأهلك وفكري وأنا راح أجيب لي شيخ وأطلقك وبعدين روح لأهلك، ابقي بعدة، لا تقولي ما انطلقت، ابقي هنا بالبيت وكأنه انت رجعتي، وعماد اهلا وسهلا بي ومرحب بالبيت، ومن نايم من تقضين عدتك، وش تعرفون انتم من العدة يا قدري، يعني انتم في موضع اخر قدر وهنا تنتظر عدة، زين هي اي عدة؟ ماكو داعي للعدة، هو اساسا الرجل يعني البنت باقية باكر، فقال لي ماكو داعي عدة وكذا، اطلقك منا تتزوجين منا ونعيش حياتنا. قالت له ماشي، شهود يراد؟ قال لها نعم اريد شهود. قالت انهم جيبوا شهود. اتصلت باخوها، عرفت بالموضوع بالكامل، دق على راسه، قال لها هذا الامر ما يسكت. قالت لهم انا راح اجاريهم حتى اوصلهم للمنطقه حتى يحتكم القانون من هذا الوضع. ايش سوت؟ جابت شهود على الطلاق وشهود على الزواج من هذا أبو شيخ، لكن هم هي جابت شهود اثنين، ما يعني قالت أنا أجيبهم، ما أثق، كان شرطها أنه أنا ما أثق بشهودكم، أنا أجيب شهود، جابت شهود وطبعا سجلت وكذا، والزهان انفصلت من هذا وتزوجت من هذا، انفصلت من مصطفى وتزوجت من عماد كونها باكر ماكو عدة. المهم راحت ينبلغ، راحت للمركز الشرطة، شرحت لهم الواقع والتسجيل وغيرها، وجابوا الشهود، قالوا لهم الشهود هنا مو بس على الزواج، لا حتى شهود في قضيته، انه يابا لان جابتهم حسب توجيه العقيد اللي قال لها افعلي كذا حتى نوقعهم بالشاهد، والشاهد اثنين شهدون على الانفصال والطلاق والزواج من كذا، وايضا الشيخ اللي جابته شهد،
ألقى القبض على هذه الحثالة، هي انفصلت من هذا عماد، عماد زجه بالسجن، عفو مصطفى زجه بالسجن، عماد طلقها وأيضا زجه في السجن بتهمة يعني كذا كذا، هكذا حتى ألفظها. هي تأكدت أنه العقار اللي هل فعلا أنه هذا العقار ليس باسمها؟ لا، تأكدت أنه فعلا هو مسجله باسمها، واللي الورقة قالها لها هي لا لا كذب، كان يدعي، والسيارة أيضا باسمها. طلبت الطلاق، أخذت حقوقها بالكامل 15 والآثاث حتى أثاث البيت كاملا، وبقت بوظيفتها. هو كلهم يعني كل منهما أخذ حق القانوني بالسجن، حاولوا بشتى الأنفس والمحاولات بتقليل الحكم أو كذا، وإجراءات القانونية والمحكمة سائرة بهذا الأمر، لم يبت لحد الآن القرار بعدد سنوات سجنه. لكن البنت عاشت. شوف القصة، شوف الواقع اللي إحنا جايين نعيشه. الاستغراب والله إذا ما أجد تكافؤ حقيقة، هذا موضوع كلش مهم. يعني معقولة شخص يعني مثلا هو خريج ثالث متوسط وتحبه دكتورة ويزوجون، يعني معقولة تستمر هذه العلاقة؟ معقولة؟ فدائما نجعل الشريك يكون بينه وبينه، تحديدا الرجل ما يهمه أنه البنت متعلمة جدا أو لا، إذا بها أنوثة وبها جمال وكذا وأخلاق وعالة، لكن بالمقابل البنت بنت من تكون متفوقة اجتماعيا ولها استقلالية المادية، وتشوف لها شخص بسيط أن تحب له، تحب لها مثلا مع تقديري واحترامي للخباز مثلا، ما حد خبازة هاي مهنته شريفة ومحترمة، بس تحب مثلا مهندسة في هكذا مؤسسة وشابة وجميلة يمكن تقدر تأخذ غير، هذا زواج غير متكافئ، بالتالي هو يولد ميتا، كما وقع مع وهم الحب عند بطلة مسندس اللي اكتشفت فيما بعد أنها في مأزق نادر وقدر.

0: حكاية انتهت وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد. أطيب الأوقات كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM موجة تفاؤل وهدوء.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.

0: انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجق الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى تعبالي
3: حسين العبادي يقول حي طروشنا طروشك حيين عزيز ومنتحي لك
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل

إذا يعقوب يدرب يوسف يعود وعلى فراقه بكى وطفاها العيون، ما أقول لك بعد، فسر لي بس هاي نبي ويعمد، أقول لي المو نبي شلون.

الله. إذن دخلنا إلى أجواء البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، عمار مشتاق في الإخراج، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. أكيد إحنا على الهواء مباشرة عبر الأثير. مجموعة من الفقرات، وبداية راح نبلش بموضوع، ومن خلال الموضوع نعرج على فقراتنا تباعا. محضر لكم أشياء كلش لطيفة واستثنائية وجديدة في نفس الوقت.

اليوم راح نحكي عن استثمار الشعراء للقصص القرآنية بوصفها مادة يعني مستساغة بالنسبة للشعر. احنا مرات نسمع شعراء يقولون كلام ويوزنونه بطريقة معينة وحافظين فكرة يعني حافظ بالضبط فكرة انه هو حافظك وحافظ وفاهم هم تشتغل هنا. احنا عندنا تصنيفات، اكو كتاب مهم اسمه فكرة الاخراج يصنف، يقول اكو مخرج حرفي واكو مخرج جيد واكو مخرج عظيم والعظمة لله. الحرفي اغلب ما موجود الان في الشارع الشعري ان صح التعبير هم من هذا صاحبنا الحرفي. هذا الحرفي لا غنى عنه بالمناسبة، هذا حاضر بقوة، يزن الكلام، عنده وحدة موضوع، عنده حضور، عنده القاء، عنده جمهور، بس هاي إمكانياته، هو ما يأتي بجديد مستحيل، يعني ما تم سوقه في السياق الشعري خلال قرون وعقود يجي عنده إمكانية على إعادة إنتاجه بطريقة معينة. هذا مبدع لا للأمانة، يعني يختلفون عليه. فكرة البديع تبدي وين؟ الإبداع يبدي من الآخر الجيد، الجيد اللي يحاول أنه يلقى له ملامح أسلوبية، يلقى له وضع خاص، يلقى له شكل ممكن تميز قصيدته ممكن. ولكن عودة على صاحبنا بكتاب فكرة الإخراج، المخرج العظيم، الشاعر العظيم، لا، هذا الرجل اللي عنده نظرية، عنده شكل خاص به، عنده ملامح أسلوبية طافحة إلى درجة أنه تستطيع من يقول لك هاي القصيدة لعريان، قل اسكت عريان ما يكتب هيك، هاي اللي كاظم اسمع لا ما يكتب هيك. عموما أنا ما أرد أشت عن الموضوع بقدر ما أرد أقول أكو ناس قدموا قصائد كثيرة ما بيها صياغ بلاغية، في حين أكو ناس آخرين شكوا شيء إلى علاقة أنه ينضج التجربة الشعرية استخدمه على مستوى التاريخ، على مستوى القرآن الكريم، على مستوى الثقافة العامة، وعلى مستوى هذا الأهم أنه يعني استثمارهم للصيغ البلاغية اللي موجودة بالشعر. يعني إذا أكو إيجاز يستخدم الإيجاز، أكو تشبيه يستخدم التشبيه، أكو بلاغة، أكو عفوا استعارة يستخدم الاستعارة، وما يعني ما يبخل على نفسه باستثمار الثقافة الشعرية وتقديمها بطريقة ملفتة وتدلل على ثقافة الشاعر ووعي المتنامي. وهذا ما راح نحكي عنه اليوم من خلال قصة النبي يوسف، هذه القصة العظيمة وكيف استثمروها الشعراء بطريقة رائعة ومذهلة ما تقل شأن عن الاستخدامات الدرامية اللي شفناها بالسينما والتلفزيون.

قبل لا أبلش بالقصص والأبيات الشعرية اللي ارتبطت بهذه المفاهيم القرآنية وهذا التاريخ العظيم، خلونا نعرج شوي على بداية الفكرة، يعني على اعتبار أنه النبي يوسف عليه السلام تقريبا أغلبكم عند القصة كاملة لملامحها اللي برزت بشكل واضح من خلال المسلسل الإيراني اللي كل احنا عرفناه ولحد الآن في ذاكرتنا، حتى الموسيقى التصويرية، شكله اللطيف، أزياءه، عصاميته، وضعه العزيز، الامرأة العزيز، يعني القصة تقريبا في مجملها في بالنا. وكذلك قصة أبو يعقوب عليه السلام، هذا الرجل اللي انكف بصره بسبب فراق ابنه. هذه القصة بها معاني كبيرة وعظيمة، وبها صراعات، بها صراعات داخلية وبها صراعات خارجية، إلى درجة أنه الدراما لقت بيها محطة مهمة للتوقف. حتى يا سبحان الله، وهذا مو اعتباطا، يعني هذه القصة عندما تسمعونها في المآتم هذا مو اعتباطا جاي، الناس تستلذ بالقصص. وحتى احنا، أنا دائما مرات في دوراتنا التدريبية لزملائي في الإذاعة أقول لهم القص حلو، الحكايات حلوة، والدليل يعني ما أرد أتبجح، ولكن جزء من نجاح برنامجنا هو تعكز على القصص مو فقط على الشعر، رغم أن الشعر الناس تحبه وإلى فاعليته، ولكن القصة تحب الناس. أحمد إبراهيم السعد في برنامجه حكايتي، في برنامجه من يسولف الناس ما تدخل للبيوت، كل واحد يوصل للباب ويظل تاني، يلا أحمد، يلا أحمد إبراهيم السعد، يلا حبيبي اختم الرواية، الدنيا حارة ما عندي تبريد، وما يطبوني. أنا واحد من الناس أسمعها كاملة، وأسمع هذا الكلام مرات، بس أنا أشوى يعني حكاياتي سريعة ما أطول عليكم، لأن أحمد ما شاء الله الحكاية مالته حلقة كاملة. عموما نرجع إلى بدء الحديث. النبي يعقوب عليه السلام هو من أنبياء الله المذكورين في كل الكتب السماوية. أغلبكم يعرف أنه هو النبي يعقوب هو ابن النبي إسحاق ابن إبراهيم الخليل، هكذا بشكل مباشر، ابن إسحاق ابن إبراهيم، هو يلقب بإسرائيل، لذلك جاءت بعد تسمية إسرائيل على بني إسرائيل. تعرفون أنه أبناء الله رزقه ب 12 واحد سميوا بالأسباط تاليا، النبي يوسف هو من ضمن الأسباط، والأسباط ما شاء الله القصص والدراما العالمية، حتى الدراما العالمية اشتغلت على فكرة الأسباط وقدمتهم بأروع ما يكون. طبعا كل قصة بها مغزاها الأيديولوجي وأفكارها الخاصة اللي مرات نختلف وياها وما نتفق وياها، ولكن بالضرورة أنه هذه القصص هي مادة درامية سائغة. من خلال هذه المواضيع راح ننطلق على الأدب الشعبي العراقي، وتحديدا الشعر الشعبي العراقي، وشلون استثمر هذا الموضوع بالمساجلات، بالقصص، وبالأبيات الشعرية المهمة.

من المساجلات المهمة والنادرة هذه المساجلة اللي راح نحكيها الآن لقضاء الحي، هذا القضاء الرائع الجميل الشاعر المهم. قضاء كله عبارة عن شاعر في كل مكان، وأنا حاكي عنه هواي، إلى درجة في يوم من الأيام معالي وزير الشباب والرياضة هيك مهرجان سينمائي شافني من بعيد صح علي قال لي أنا عارفك ومتابعك وأبدأ اهتمامه يعني بما نقدمه أنا وعمار مشتاق وهنا في الإذاعة، فقال لي أنت من الحي؟ قلت له لا أنا مو من الحي. قال لي توقعتك من الحي لأن تحكي هواي عن قضاء الحي. قلت له لا أنت صدفة أنه سمعت حلقات عن قضاء الحي، أنا أحكي عن كل العراق، أنا ابن مدينة البصرة وأفخر بذلك. عموما فقضاء الحي قضاء مهم بامتياز، وقدم ما قدم من شعراء يعني أهل المصلحة يعرفونهم بالتحديد. اجى الشاعر رياض عقار الخياط قال بيت من الدارمي، هسه هو يدري راح يصير مساجلة عظيمة ما يدري، المهم أدلى بدلوة بهذا البيت من الدارمي راح نسمعه سوا. وهذا البيت انتشر انتشار النار في الهشيم، مئات الأبيات من المساجلة، الكل يساجل هذا البيت ويتبنى الموضوع.

يوصل البيت للشاعر سعد جاسم الجادري. أنا حاجة عنه هذا الشاعر من أهم الشعراء اللي كتبوا الشعر في هذا القضاء الجميل. سعد جاسم الجادري تذكره هذا الرجل العاش بالغربة بتفاصيل حزينة ومات بعيد عن مدينته وخلص عمره يكتب عن قضاء الحي. عموما كردي فيلي هو بالمناسبة. يقول لو مثلي شاب عظيم بالدنيا يعقوب. هنا بعده راح يرجع على الثوب نفسه اللي تناول الشاعر الأول. والثوب إذا ظل مجال أحكي لكم كيف تناول الشاعر العظيم ملا مهودر الحلفي شعراء شمال البصرة. أيضا تحدث عن قميص يوسف بطريقة رائعة. يقول لو مثلي شاب عظيم بالدنيا يعقوب والحمزة بحزامي انت شقق الثوب.

وصل البيت للشاعر الأديب رضا حبيب ويدخل للساحة، والمسجلات جميلة لأن بيها سؤال وجواب، يعني هناك ما يثير الفضول، ايش راح يقول الآخر، من يتفوق على من، الجمهور يحكم، وهذه النسبية في التلقي تفرض شكلها، وبالتالي حتى هذا النقاش اللي يصير حول المسجلات انه منو الأجمل منو الأحلى ايضا يعطيها حلاوة بالمناسبة، ويعطيها ركوز في التاريخ، لأن مراتك وبيت يطفى في وقته، يجي واحد يلم الحكي يسدها، فمن قد ما الناس تسولف بي يجي شاعر وراء 20 سنة مثلا يستثير الموضوع يسوي رد ويرجعها يعيد لها الحياة، هكذا الفكرة. الشاعر الأديب رضا حبيبي يقول لو يلتفت يعقوب ويشوف العيون، يعني بس كوني باوع بعيوني كان الموضوع اختلف، يقول لو يلتفت يا عقوب ويشوف العيون شاقل لي عفية عليك متحمل شلون.

وانا عد بالحلقة وصلت بالمساجلات للشاعر وسام العقيلي. الله بعد تاريخ سنها البارحة. وسام مو من الشعراء الكبار عمرا اللي ذكرناهم أساتذتنا الرواد وأغلبهم من الراحلين. وسام طاب على الخط وهو من جيل الشباب في وقتها، على اعتبار هسه احنا يعني مو كل الشباب في وقتها. راح أذكر لكم موقف بالتسعينيات في قضاء الحي، كان رئيس الجمعية ستار الحربي الله يرحمه، واحد من أعز أصدقائي ومن أهم شعراء الحي، يعرفونه يعني لصولات وجولات بالشعر. فمن كان يسوي مهرجان؟ منو كان النائب مالت الجمعية؟ وسام العقيلي. من يجون للبصرة ينزلون عندي بالبيت، بيت أهلي، بيت الوالد الله يرحمه بحي الجامعة. شوف الموضوع ايش قد كان صعب، يعني ستار حتى يسوي دعوات يجي للبصرة يجيب الدعوات ويروح يروح للعمارة يودي الدعوة وكذا، يعني المهرجان يستعدوا له قبل اشهر. فاكو حقيقة مهمة راح تصير اللي هو مهرجان شعري، مو هسه تعال عبي وشيل، لا لا، اكو اهتمام. فجايب نفسه يقدم الدعوات، مار بالناصرية وبايت، ومار بالعمارة وبايت، وجل البصرة عموما. فذكرت وسام كل المحبة إليه من شعرائنا الحلوين، يقول غير التقي بيعقوب واشكي لحالي، غير كون أشوفه يعقوب، يقول غير التقي بيعقوب واشكي لحالي حتى اسكتوا يعقوب يبكي بدالي.

المسجلة طويلة، واللي حابها ممكن يدور عليها، ما أدري إذا منشورة أو لا، ولكن هي من المسجلات اللي يعني نادرة بصراحة، بس يعني بالبحث ممكن تبحثون إنه هي مسجلة يعقوب عليه السلام. عموما خلونا نختمها إلى هذا الحد لأن الأبيات كثر. شاعر محمد الموسوي عنده بيت حلو بهذا الصدد، يقول: سنين البكي وشوغات قلبي وشلاعه، سنين البكي وشوغات قلبي وشلاعه، بس ما وصل يعقوب من حزني ساعه.

الآن خلوني أذكركم بأرقام هواتفنا اللي حاب ينضم للبنفسج ويسمعنا صوته، يسمعنا قصاده، يسمعنا مختاراته، أو يطمننا عليه يتصل بينا على الآسيا وزين العراق. وأقول يطمننا عليه لأن إحنا كثير من أصدقاء البرنامج غايبين، وأتمنى المانع خير. أرقام هواتفنا اللي حاب التواصل الآسيا 077-2-9853، الرقم الآخر 078-2-9853.

0: اتصال. الو
1: الو,
0: ألو يا مرحبا.
1: هلا هلا
0: هلا والله.
1: يقول هسه منشم يعقوب
0: ايه
1: وابنه وسر هدوم.
0: ها
1: هسه منشم يعقوب
0: وابنه
1: وابنه وسر هدوم
0: ايه
1: هم ما ترد بشفاك عين الطفل دوم.
0: الله, هذا احمد العمداني.
1: شلون اخوي؟
0: هلا بشاعرنا الجميل المميز الحلو الوسيم الكلهم
1: حبيب. انا مستمتع بالحلقه وطالع بطريق خارجي وكانه الريح تاخذني على بساط من السعاده.
0: الله يسلمك. لعد تمار بينا وشايف عمار ما عرفت تنتظرني. ها حلو تمنانا.
1: عمي انا وين ادري اقول لك الملقى الساب عمار يخلينا حتى انتهي المصعد ما ننزل منه.
0: يا معدل انت تستاهل, انت تستاهل
1: يا حبيبي. يقول يوسف من جمال الدير ذبوش عجب لي هسه خوتك
0: مالك قوبير. الله اي والله ذكرتني بيها لرعد الازرق الله يرحمه نقراها
1: بعدين. والله اصحاب مثلك يوسف لها ويا عاليها صيرني يوسف لها.
0: ايه
1: زليخة تريد يخضع يوسف لها ما يخضع اقرب البري. هذا الحكي زين الوادي من نظيفه. يقول كانت قبل لو غاد يشتم هواها.
0: ايه
1: شلون اكتب لي لو يوم يصبح حماها.
0: الله جميل جميل.
1: هذا قتل مع صدق الافراط
0: مو. صاحب الطله الجميله والدم الخفيف التربوي المميز. ممنون من عندك.
1: والله انا سعيد جدا بهذا البرنامج.
0: ربي يسلمك.
1: وما ادري هيك وانا امشي سويت لي عبوديه على الماشي.
0: إيه شلون
1: صارت؟
0: نسمع
1: هيك ما ادري شلون تون شخبطتها على التليفون. اقول جفوفك من حظ النعش لمتني. جفوفك
0: ايه من نعش
1: من حظ النعش
0: لمتني
1: وعلى موت بعض ناسي
0: لامتني. ويلي الله
1: ايه لمتني ابرها يا شيب. شو موصلك
0: لمتني؟
1: قصيت وأثرت يا شيبي.
0: الله عليك الله عليك
1: الحبيب استاذ. انا استاذ بهاء طيب دكتورنا الغالي. انا افسح مجال للوادم حتى تستمتع.
0: ربي يسلمك ربي يسلمك.
1: اتحقلقت على الاتصال. اولا مشتاق لك وثانيا اريد الوادم تستمتع بالاتصالات.
0: الله يسلمك. انا بس اقول شغله واحده. هنيال طلابك والمدرسين اللي عندك عليك انت المعدل الحلو. ممنون من عندك. ممنون.
1: فتحنا عيننا على الأدب الشعبي ولقيناك كبير من تقول درب الطين يضحك من يمر حفاي.
0: الله يسلمك.
1: وتوادعني بهلا وخدن ترس بوسات ما كنا نتوادع كنا متلاقين طرقاع اللي فراسك على هالطرقاع.
0: حبيبي الغالي حبيبي.
1: فدوة عنك.
0: ممنون.
1: شكرا.
0: ممنون يا روحي.

0: مريت
1: بي. اتصال. الو
2: الو، مساء الخير دكتور بها.
1: مساء الخير والعافيه، يا مرحبا
2: دكتور ابو احمد. يا شلونك؟ يعني
1: هلا وغلا ابو احمد. مية هلا دكتور.
2: مية هلا بيك.
1: شرفت.
2: نعم والله، عساك بخير.
1: الله يسلمك.
2: البرنامج هذا الراقي حقيقه واحد ما يقدر يستغنى عنه.
1: ربي يحفظكم.
2: بس تمعرجت على عريان سيد خلف.
1: شلون؟
2: تفايدل.
1: لا لا حاضر. اي الحمد لله حاضر بقوه ابو خلدون الله يرحمه عدنا.
2: اي الله يرحمه. ما رجي طبعا هم نفس الشيء، هم مثل نبي يوسف ونبي يعقوب ونبي ايوب نفس الشيء. ماكو كلها معاناتي
1: يا ضعن شت عن هلا وحداي.
2: عن هلا ورد. اي والله
1: بيها الغربه يعني.
2: ما تعمل له جزع لو قصت علي وبتسدي.
1: اي والله صح، لو قصت علي وبتسدي. الله.
2: اي انا مو انا حقيقه احب الشعر واحب شارك انت بالذات حقيقه شعران الراقين من امثالك.
1: ربي يحفظك دكتور. انا دائما اقول لك انت تحملنا مسؤوليه بكلامك على البرنامج.
2: الله يحفظك.
1: ممنون.
2: احنا نسمح لنا ودنا الحديث وياك بس نسمح المجال لاخرين.
1: ربي يسلمك ويحفظك. طيب. دكتورنا شكرا
2: والله. انت قامه.
1: ممنون.
2: اقولها المره الثالثه.
1: ممنون من القلب من القلب. اذا صار مجال راح احكي قصه كلش من نوادر ملا مهودر الحلفي، اسمعها دكتور كلش راح تعجبك.
2: ان شاء الله.
1: محبه كبيره.
2: ان شاء الله.
1: ربي يحفظك.
2: تحياتنا لك والمخرج وكل الكادر.
1: الله يسلمك. الله يسلمك.
2: ربنا يحفظكم.
1: يحفظك دكتور. ممنون.

0: الو اتصال.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: قبل النوم بعدك طار طار ايش كلام اخرس لعداد طار ايش
0: الله
1: بعدك شادر وودي الطارش اخطبت وي ما سرت جنات بيه
0: الله عليك الله عليك
1: نمت وبنار مثل من تجاعيد يمن عاشور بعدك من تجاعيد
0: الله
1: تجاعيد فرقتك من تجاعيد الهوى من يفوت يعني نايمي
0: الله هذا حيدر
1: الجميل الحبيب استاذنا الكبير الدكتور
0: ترى ما يصير ما يصير يعني شعراء البصرة الكبار يتصلون تباعا انا احلق عندي جناحات
1: تمشي بالسيارة سمع الصوت اميزة احمد الحمداني مو احمد الحمداني قمت هيكي على قولتهم هيكي اتصنط على الحديث وجمالي تعرفت احمد الحمداني وانت الاجمل واكيد اثنيناتكم احدكم واثنيناتكم وجوه وقلوب مضيئة وجميلة الله تعالى
0: الشاعر حيدر العيداني أوقف أنا أولا أشعر بزهو واعتزاز ومحبة من شعراء البصرة يعدون البنفسج من محطاتهم هذا واحد واثنيا أنه أنت مو تجي وتروح بسرعة أنت من تجي تبقى نسولف وياك وتحكي لنا شعر
1: بالعكس هذا يزيدني شرف أنه أنت نقطة مضيئة أستاذ ما اللي ما يعرفك يعني كشخص يعرفك كبس مقدم برنامج هنا انت رائع صراحه احنا شهادتنا بيك مجروحه انت الاخ
0: خالك.
1: الكبير والشاعر المبدع ممنون. ومثل ما قال احمد الحمداني استاذ احمد تحياتي الى الحبيب ممنون. احنا فتحنا عيننا لقينا اسماء جميله اللي من ضمنها انت روحك الجميله وبقيت هذا العطاء على مستوى الجامعه وانتقل الى السينما والمسرح وكثير من المحطات الجماليه والعلم وانطيت ما انطيت فانا مو بمحل ما اقدر يعني
0: ممنون والله ممنون جاي تخجلوني
1: ابداعك وجمالك بكلمات البسيطه لكن هي شهاده حق احنا نحبك كانسان ونحبك كصديق ونحبك كاخ كبير ونحب البنفسج لان انت ذوقك اجمل من الجميل
0: تحياتي
1: لك ولكل الناس العاملين وياك ولكل متابعينك الحلوين
0: ممنون والله ممنون انت نجم وفرحانين بك ونشاطك المهم بس توعدني تخابرنا في اليوم تقرأ لنا قصيدة كاملة حيدر
1: بالعكس أتشرف
0: الله يسلمك الله يسلمك
1: تحياتي لك
0: محبة محبة محبة كبيرة محبة

طبعا سعادة كبيرة بصراحة من يخابرون أصدقاء البرنامج، والسعادة أكبر من مثقفي البصرة، إعلاميها، أساتذتها، شعرانا، ومو أي شعراء، جاي نحكي عن شعراء الخط الأول يخابرون البرنامج، وهك يعني بصراحة هذه مسؤولية فعلا مضاعفة. أنا محضر هواي تفاصيل دراميا صح التعبير لشعراء استعاروا القصص القرآنية فيما يتعلق بقصة النبي يوسف والنبي يعقوب، يعني هواي تفاصيل جديدة. ولكن بما أنه أنا وعدت الدكتور راح أحكي لكم هيك قصة عابرة وسريعة، وجمهور الشعر يعرفها، ولكن اللي ما سامح راح يستمتع بصراحة. راح جاي أحكي عن ملة مهودر الحلفي، واحد من الشعراء اللي ما ينشق لهم غبار تماما. يعني أنا شخصيا وأتحمل مسؤولية كلامي أصنفه من شعراء الخط الأول بالأبوذية، هو اللي بنتحدث عن الاستعارات التاريخية والاستعارة في القرآن، رائع بهن هذا الرجل. وهي دلالة، احنا قلت ملة مهودر، يعني جاي نحكي عن شخص تلقاه حافظ القرآن وتلقاه مار بقار التاريخ ويقدم نفسه كخطيب، يعني إذن كل نحاويهن ويكتب شعر، شلون يكتبه؟ فمهودر هو نفسه اللي يقول وعباي حركت الثوب بالآهات، وعباي وحملت هموم جمة وضيم، وعباي أظن كلب الكهف من صحت، وعباي وع باي نبح وهل الكهف فزعوا علي. وهو اللي يقول تعارك لو يا مرة بالسوق، بدت حرب البسوس الفتن من شن، بشعر شن شن سواد الليل من شن، خفيف وما صفى مثقال من شن، ومن رمضان نقص تنوجية يهجو بها امرأة. وهذا بقصة طويلة بالمناسبة، هي امرأة وطلعت شاعرة والتقت في مكان وبيناتهم مساجلات كبيرة، الملف بعده عندي جاي يختم ورد قدمه في يوم من الأيام. أرجع السالفته، في يوم من الأيام قاعد بالباب لحد ما غفت عينه ينتظر ابنه لوجه الفجر، ابنه ما جاي، فجاي ابنه متأخر وجه الفجر، فمله ومعروف وكذا، فحاس ابنه مخمور جاي نهاية الليل، فمصيح على ابنه، وابنه ويه رايح، فصايرة رجلة فوق، يعني حتى صعبة أحكيها، دافع بيها الملة برجله، فيقلبنا دست وادي طوى فاخلعنا عالاك، دست وادي طوى فاخلعنا عالاك، يا عاقل والدين الله نعالاك، نسيت اللي نعى يوسف نعالاك بقميصة وردت أبصاره شفية.

0: طبعا بقت في جعبتي الكثير من الأبيات والقصص بهذا الصدد، يعني راح أكيد راح نأجلها لحلقات قادمة على اعتبار أن وقت البرنامج انتهى، بس ممكن يعني خلينا نختم بعد. أنا حبيت أختم مسك الختام يكون وياكم. عموما شكر موصول لكل أصدقاء البرنامج عبر الأثير وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. وجودكم على مواقع التواصل بالمقاطع اللي يسويها عمار بصراحة تعني لي كل شهواي. إذا منتبهين أنا يا دوب ألحق أخلي إعجابات وأرد على بعض الاستفسارات والأسئلة، كذلك الخاص بعض القصص اللي تيجي على الخاص مو كلها نقدر نقدمها، لأن تعرفون أكو شكل للبرنامج وأكو مضمون وأكو ليفل للنوعية اللي نقدمها، فاللي يأتي بالسياق أكيد راح يكون في مقدمة الأشياء اللي تقال، واللي ما تنقال فأكيد هي محط اعتزازنا وتقديرنا. شكرا لعمار مشتاق مخرجنا، وشكرا لعلي وحسين عبد الباقي في التنسيق والمتابعة. كنت وياكم أنا بهالكاظمي في الإعداد والتقديم الختام يا عمار.
1: عبد اسمع جواد شكرا جياش أحبابي وأعز من صحتي صحتهم، أحبابي وأعز من صحتي صحتهم، جفوني ولا ضمايرهم صحتهم بدي يعمت وبلساني صحتهم، اسمعوا وشافوا ولا فزعوا علي.

شخلص يا فرح وش وقت شفتك وتطوقت بغرامج حين شفتك طريح انا ودواي برشف شفتك تصلش فاي واشفى من المني

0: اشهر قرنصارا علي وين
1: عضاي منين ما ترتاج تلام وعلي وقت المنام هموم تلام المثل روحي غلط يا ناس تلام لانها مفرجل بيهم.

ياما ومرت وذكرت ونشفت رياقي ومرات اعتصم مرات انا بصبري ومرات اتضعضع والوسيع الضيق.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك ابره هاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
2: الشعب حتى تعب عليه
3: حسين العبادي يقول حي طروشنا طروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق
0: بيوم مشاعري يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير اف ام. هنا في تايمز سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة إذاعية ممكنة.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

عن الأصمعي. نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج القصة خون من راديو تايمز سكوير. أرحب بحضراتكم أطيب وأجمل ترحيب، وأتمنى أن تكونوا بخير أنتم وأحباكم. حلقة جديدة إذن من القصة خون، ورحلة في تراث وفلكلور وموروث البلاد الحكائي. معكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وتحيات زميلي العزيز صديق أوراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. خليني أرحب بكل اللي يسمعونا من الراديو، موجتنا الثابتة من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، وما ننسى اللي يسمعنا من خارج البصرة عبر منصات بودكاست داخل وخارج العراق. اليوم حلقتنا عن الطريقة المولوية والمولويون. الطرق الصوفية حقيقة لعبت في مجتمعاتنا يوم كانت البلاد جزء من الإمبراطورية العثمانية دور لا تنساه الأجيال السالفة، وأثرت هذه الطرق بالفلكلور العراقي والتراث الشعبي إلى حد ما. ومن أهم الطرق الصوفية اللي شاعت في مجتمعنا العراقي الطريقة القادرية معروفة، والطريقة الرفاعية معروفة أيضا، والسهرة وردية، والمولوية، بالإضافة إلى أنواع أخرى مثل النقشبندية وغيرها. موضوع البحث واللي تميزت بس استخدام الآلات الموسيقية بأنواعها والرقص المولوي بالزي الخاص لما يقومون بحفلات الذكر المولوي. ولا بد إن من أن نذكر هنا ونتكلم في أصل هاي الطريقة ومنشأها ومؤسسها، وشلون نالت هاي الشهرة في الدولة العثمانية مع أنها لم يستقر لها قدم ثابت في العراق، في بغداد تحديداً، وما نالت رواج. يعني حتى هي أمست في حكم المنقرضة حقيقة في سبعينيات القرن العشرين، إلا يمكن بعض الآثار اللي تظهر في نطاق محدود، ومثل الرقص بالزي المعروف على أنغام التراتيل الدينية اللي تتخللها أصوات المغنين أو المؤدين من قراء المقام العراقي في بعض الأفراح والأحزان. وكذلك أيضا في حلقات الذكر القادري اللي تقام في الحضرة الجيلانية بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع، ويحضرها حقيقة جمع من عشاق الذكر وعشاق الموسيقى أيضا على حد سواء. خلينا ناخذ فكرة أولية عن مؤسس المولوية، ألا وهو جلال الدين الرومي، مولانا يسمونه، ومنها اجت الاسم مولوي، اللي هو المؤسس الحقيقي لهذه الطريقة، وهو مفكر إسلامي صوفي مشهور، نحكي عنه شوية بعد الفاصل.

جلال الدين الرومي هو محمد بن محمد بن الحسين الرومي، وتنسب إلى الطريقة الجلالية اللي كانت منتشرة في إيران أو المولوية، نسبة إلى كلمة مولانا الشائعة الانتشار بين الترك في زمن الدولة العثمانية. وكان يلقب جلال الدين بالبلخي نسبة إلى مدينة بلخ، وهي من بلاد فارس، وهي مسقط رأس جلال الدين الرومي. يقال أنه ولد في 1207 ميلادية أو 604 هجرية، وكان والده حقيقة بهاء الدين كان أستاذ في العلوم الدينية في بلاط الحاكم خوارزم شاه. ويقال أنه هذا الحاكم كان يكيد لوالده، فبهاء الدين ترك مدينة بلخ مستصحبا الأسرة مالته، وكان ينحدر حقيقة هذا بهاء الدين من عائلة عربية غنية نبيلة، ويقال أنه يتصل نسبها بأبو بكر الصديق عن طريق علاء الدين بن طوقوش. المهم كثير حقيقة من الكلام والحكايات على جلال الدين الرومي، وحدة ممكن تصير بحلقات مو حلقة. يقال أيضا هو التقى فريد الدين العطار اللي متصوف الشهير، اللي دعا لهذا الصبي بالبركة وأهداه نسخة من كتابه أسرار نامة وتصوف الحلاج. واستمرت الأسرة في طريقها إلى مكة، وبعدين بعد أداء الحج استقرت بالأسرة المقام في مدينة قونية في الأناضول، ولهذا سمي جلال الدين أيضا بالقونوي أو القوني نسبة إلى مدينة قونية. بعدين اجى لبغداد ودرس بالمدرسة المستنصرية، وزار مكة ودمشق وأذربيجان، واستقر رجع إلى مدينة قونية أبان حكم الأمير علاء الدين السلجوقي. وفي عام 1212 أصبح في مركز لا يحسد عليه، فقرر الهرب من موطنه مع عائلته والتجأ إلى أذربيجان. كانت شهرته قد سبقته هناك، وفي بلاط سلاجقة الروم استقبل استقبال حسن أينما ذهب. وطبعا هذا الاستقبال خلى حاكم خوارزم القوي يغضب منه، وحقيقة يوغر بصدره عليه، وبالتالي لم يرضى الكثيرين عن أفكار الدينية، بل أفاض بهاء الدين من كرمه على الخاصة والعامة. وبعد بضعة أشهر من وصوله عين رئيسا لجامعة لارندا أو كرمان. المهم حقيقة الكلام عن جلال الدين الرومي يطول جدا، احنا ننتقل للحديث عن المثنوي، لأن جلال الدين الرومي ترك لنا بعض الآثار، واشتهر منها مؤلفه المثنوي، وهي ملحمة شعرية كبيرة تتكون من 25,700 بيت باللغة الفارسية.

المثنوي بهذا العدد الضخم 25 ألف بيت حقيقة يتضمن أبيات باللغة العربية وإلى مقدمة باللغة العربية أيضا، ويشمل الكتاب على بعض القصص والأساطير والتأملات والحكم والمواعظ ذات إطار من الرموز والمبهمات، يعني الأشياء اللي يتميز بها الشعر الصوفي. والكتاب يقع في 6 أجزاء، ويعتبر المثنوي أحبتي دستور المولوية، يعني بتعاليمهم بالإرشادات اللي ترشد التابعين أو المريدين لطريقة المولوي. والكتاب انطبع منه 10 طبعات وبمختلف اللغات، لأن هو يعتبر تراث أدبي وتراث فكري، ويسمى بكتاب المثنوي المعنوي أو المثنوي الروحي. ويقال عن سبب وضعه وتصنيفه أنه قد أوحى إليه بهذه الفكرة تلميذه المخلص هشام الدين، هو الجل جلال الدين الرومي، أملى عليه جلال الدين أغلب فصول هذا الكتاب مكملا إياه عشية يوم وفاته سنة 1273. وحقيقة بعدين رتبوه على شكل مثنويات وأضيفت إلى هوامش بعض تفاسير القرآن، مقتبسات من الأحاديث النبوية،

زينت جميعها بإضافة بعض النوادر وذاعت حقيقة شهرة هذه القصائد على نطاق واسع في المجتمعات الأدبية. تشوفون الغناء الإيراني أو الغناء الكلاسيكي الإيراني يحتوي كثيرا جدا على قصائد مؤدات لجلال الدين الرومي، خاصة محمد رضا شجريان وشهرام ناظري، ذول المطربين الكبار عندهم. همايون الآن، همايون شجريان حقيقة دائما يغني أو يؤدي قصائد لجلال الدين الرومي، وتنال على استحسان وشهرة واسعة مو بس داخل إيران حتى خارج إيران، وإلها تأثير. الكتاب له تأثير على القارئ حقيقة، والصوفيين يتباركون به ويعتقدون أنه قراءته ممكن أن ينالون الثواب والسعادة الأبدية من ورائها. من الكتب المؤلفة في المولوية هو حديقة الأولياء، وهو رسالة خاصة بالمولوية. وعبد الغني النابلسي عنده أيضا مؤلف اسمه العقود اللؤلؤية في الطريقة المولوية، هذا كتاب باللغة العربية. وكذلك أيضا مجالس سبعة لمولانا ومكتوبات جلال الدين الرومي، وهذان كتابين باللغة الفارسية، إضافة إلى المثنوي اللي يعد المصدر الأساسي لهذه الطريقة. مولانا جلال الدين الرومي توفي في قونية مثل ما قلنا 1273، ودفن في التكية اللي أسس هناك، فكان لها أو كان له بها ضريح ومزار معروف إلى الآن حقيقة يزورونه، مقام معروف أو ضريح معروف في تركيا، وصار مركز لتجمع المولويين يحتفل سنويا به في موسم معين على أنغام الموسيقى، إلى أن تم إلغاء الطرق الصوفية ومنها الطريقة المولوية بأمر من مصطفى كمال أتاتورك عند استلامه الحكم، لأن هذا أتاتورك أعلن العلمانية سنة 1925، فانتقلت البناية المنشأة في قونية واللي كانت مركز رئيسي للتراويش من أضرحة زعماء المولوية إلى إدارة المتاحف التركية، لكن لاحقا تغير الوضع مثل ما نعلم.

المولوية يعتبرون جلال الدين الرومي أصدقائي ولياً خلال حياته، وقد أيد يعني من جاء بعده هذا الاعتقاد، ولم يكن تأثيره واحترامه لدى عامة الناس مسلمين وغير مسلمين بالشيء العابر حقيقة، هو كان متأصل في نفوسه. يعني يروى عند وفاته أنه مدينة قونية شهدت حدثاً هزها هزة عنيفة، وأن الارتجاف أو الهزة دامت أسبوع كامل، ولما خرجت جنازته

شنو علاقتكم؟ إنها لجنازة عالم مسلم، فقالوا به عرفنا حقيقة الأنبياء السابقين، وفيه رأينا سيرة الأولياء الكاملة. كانت الجنازة يقال في الرواية أنه جنازة طلعت في الصباح الباكر ووصلت مقبرة البلد عند المساء ودفنت في الليل. طبعا عنده أولاد يعني وأحفاد، ولكن تلميذ المخلص هشام الدين شلبي صار خليفة له بعد وفاة جلال الدين في رئاسة الطريقة. وبعد وفاة هشام الدين ترأس الطريقة ابن جلال الدين، واللي عرف في تاريخ التصوف والأدب التركي باسم سلطان ولد، طبعا وعنده ديوان مطبوع. حقيقة نتج عن ترأس ولد هذا لهذه الطريقة المزيد من التقدير والاحترام، لهذا لقب من قبل العامة باسم سلطان ولد. وقابليات العلمية والروحية سوغت له هذا اللقب السامي. يعني كان من ناحية الإدارية يروى أنه كان حازم وكان كاتب شهير، واشتهر كتابه رباب نامة اللي يحتوي على قصائد مثنوية رمزية، فأصبح هذا الكتاب له شهرة تبلغ شهرة مؤلف أبيه المثنوي. وحقيقة أعجب الناس بالسلطان ولد لقصائده الشعرية الرائعة والتي كتبها باللغة اليونانية الدارجة مستعملا حروفا عربية في كتابته.

بعد وفاة ولد انتقلت زعامة الطريقة إلى ورثته، وبقت هيتشي إلى أن تم إلغاء الطريقة المولوية مع غيرها من الطرق الصوفية. مثل ما قلنا سنة 25 إبان ثورة كمال أتاتورك، يسموها الثورة الكمالية. نجي على المراسيم الخاصة بحلقات الذكر المولوي. حقيقة الطريقة المولوية وجدت في قونية المدينة التركية موطن ملائم تحت رعاية مؤسسها جلال الدين. هناك تبلورت فلسفتها ووصلت تعاليمها إلى أوج عظمتها، وهذا طبعا لم يكن ليحصل لولا تأييد حكومي. يعني حصلت على تأييد السلطان لها، فقدم إلى جلال الدين قطعة من الأرض في قونية لينشئ عليها تكية لأول مرة، والناس طبعا تسارعوا للانضمام إلى هذه الطريقة، وتم تشييد تكايا أخرى في طول آسيا الصغرى وعرضها على أرض منحت لهم من قبل الأوقاف وصارت تابعة لهم، وكانت تقام بها حفلات الذكر المولوي وفق مراسيم معينة. يعني لهم طراز ملابس خاصة يلبسوا أصحاب هاي الطريقة حتى يعبر عن أكثر من معنى في تفسير مفهوم أو تعاليم المولوية. يعني هذه الملابس تكون مكونة من قبعة بيضاء طويلة يسموها الطراطور أو اللباد، وجمعها طراطير أو كلاه، وبلغتنا احنا نسمي كلاو، يعني كلاه هم الأتراك يسموه كلاه، احنا نسميه كلاو، ما يسمعينه كلاوتشي. وثوب، ثوب رداء عريض فضفاض بدون أردان يلف الزنار. الزنار هو نطاق من القماش الملفوف، فينفتح هذا الثوب عند دوران المولوي على نفسه داخل حلقة الذكر. يعني هو بالضبط يشبه التنورة، لما تنفتح يصير على شكل شمسية واسعة، وفوق هذه التنورة يلبس الدميري. الدميري هو قميص أو سترة مفتوحة من الأمام، عريضة شوي يعني خاصة منطقة الأكمام. وكان القبول ضمن هاي المجموعة مفتوح لجميع الرجال اللي يتسمون بالأخلاق الحسنة بالسلوك الحميد المرضي من قبل المجتمع، وطبعا اللي يقدرون اللي باستطاعتهم إكمال فترة التجربة، لأن أكو تجربة يسوون تجربة مدتها 1000 ليلة وليلة متصلة، تخيلوا، واللي هم على استعداد ليكرسوا بقية حياتهم للعبادة بملازمة حلقات الذكر وقراءة الأوراد لجهاد النفس في سبيل، يعني هم يسموها سبيل الاتحاد أنفسهم مع الله امتثالا للحديث النبوي: من كان مع الله كان الله معه. وكان يتم هذا الجهاد بالنسبة للطريقة المولوية بالرياضة الروحية عن طريق هذه الحركات، أو شو نسميها احنا، الرقص التصوفي، على إيقاع موسيقى خاصة تعزفها فرقة موسيقية مكونة من 5 آلات موسيقية، هي الناي، ناي من القصب، والصنطور، والطبل، والربابة العربية، والمزمار.

مرحبا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في القصخون من جديد. معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، ووراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. وحلقتنا اليوم عن الطريقة المولوية في العراق وفي بغداد تحديدا. كان الرقص حقيقة اللي يقوم به الدراويشة إلى نوع من التأثير، تأثير ساحر يصيب الراقص، وتأثير مدهش أيضا يثير المشاهد أو يصيب المشاهد. أساس هذا التأثير هي حركات دائرية تصير مثل دوائر متعددة، وتعبر عن انطلاق الصوفي عندما تمتلئ روحه بحب الإله الأعظم الله سبحانه وتعالى. فحالة الذهول اللي تأهل النفس للولوج الأجواء الروحانية السماوية يمكن الوصول إليها عن طريق هذه الحركة الدائرية الدرامية السريعة اللي تقريبا مدتها ساعة أو أكثر من ذلك. تشوف الراقص يدور ويدور ويدور على كعب رجله الأيسر، وهيجي ناشر ذراعه، وبعدين يتماهى في دورانه ضمن المجموعة. وعندما ينسجم أحبتي كل درويش مع إيقاع الموسيقى السحرية تلقاه يزداد دورانه حول نفسه أكثر وأكثر، وإذا تركز تشوفهم ينشدون القصائد التقليدية أو يتغنون ببعض التعابير الدينية، مثلا ذكر لا إله إلا الله، يا الله، يا عادل، يا حي، يا قيوم، يا يعني هذه الأذكار، حتى يصلون إلى حالة الغيبوبة الكاملة. وعند الصوفية هم يعتقدون أنه هذه هنا تسمو روحه ويغمره سرور وشعور باللذة الروحية التي لا تعدلها لذة أخرى. الناس حقيقة اعتقد الناس أنه للدراويش الاعتراف بأي سلطة عليهم عدا سلطة الإله ورئيسهم الروحي. يعني لم يعترض السلطان على هذا الاعتقاد ما داموا هم لا يشاركونه سلطانه، مثل ما يقول يعني ما عندهم نية يسوون انقلاب مثلا، فهم ما يطيعون أحد إلا يطيعون ماذا؟ رئيسهم. من رئيسهم؟ جلال الدين سلطان ولد، شوف منه اللي لازم الرئاسة، ما يطيعون أحد، ماكو أحد، لا السلطان العثماني، لا أبو الجيش، يعني المرجع مالتنا هو اللي يحكمنا. ولهذا هو هم عافهم، إذا كان ما دام هم ما مسوي لي فد مشكلة طاهم قطعة أرض باسم السلطنة وفي مدينة قونية وأنشأوا عليها تكيتهم، بعدين شيدوا تكايا في طول البلاد. ولعبت هاي الطرق حقيقة دورها في السياسة العثمانية، وأحيانا انضم إلها وجوه القوم من الأغنياء والنبلاء، حتى بعض القادة العسكريين رجال الحكم، بل حتى السلطان نفسه أحيانا كان يجي يزورهم ويشاركهم بهذه الجلسات.

وان كانوا السلاطين العثمانيين يشجعون الطرق الصوفية أيام حكمهم على الأغلب، والحقيقة الطرق الصوفية انتشرت في البلاد الإسلامية خاصة في مناطق الترك والعراق. في فترة من فترات كان جزء من الإمبراطورية العثمانية، بالتالي عرفت فيه بعض الطرق الصوفية وانتشرت على نطاق واسع في المجتمعات السكنية. وأشهر هذه الطرق هي الطرق مثل ما قلنا القادرية والرفاعية والسهروردية والنقشبندية. تقريبا حقيقة يعني من النادر أنه نشوف كثير يعني لم ينتمون إلى أحد هذه الطرق في جزء واسع من المسلمين العراقيين في تلك الفترة، خاصة أن العراق كان يعتبر الموطن الأصلي لهذه الطرق الأربعة. بس الطريقة المولوية لا، كانت خاملة في العراق وكانت غير معروفة لدى الكثير من الناس، وقد وجدت على نطاق ضيق في بغداد عندما شجع العثمانيون هذه الطريقة بالذات ورادوا ينشروها ويوسعونها على أيدي الموظفين الأتراك القادمين من إسطنبول والمعينين للعمل في العراق. كان حقيقة الاتجاه العام عند هؤلاء الموظفين الانتساب إلى الطريقة المولوية. ليش؟ لأن يقول لك هاي مؤيدة من الحكام، مؤيدة من السلطان في الإستانة، فيعني أنا أتقرب وأبين ولائي للحاكم بأنه أنا أعتقد أو أعتنق هذه الطريقة. فبالتالي نظرا لشيوعها، نظرا لتأثيرها في نفوس الحكام والمحكومين، كان رئيس الإرشاد الديني في الدولة العثمانية يقلد السلطان سيفه ورا ما يقعد على العرش وهو رئيس المولوية، حتى يكون هذا دليل على البيعة والولاء للطريقة المولوية في السلطنة العثمانية. بس هذول الموظفين حقيقة الجايين من الإستانة لم يؤثروا التأثير الكامل في المجتمع، لأنهم أصلا كانوا في عزلة من الاحتكاك بالأهالي في العراق. هاي من جهة، ومن جهة ثانية هاي الطريقة يعني لم تتقبلها النفوس، نفوس الناس بالأخص في المدن العربية ومنها المدن العراقية، لأنهم كانوا يعتقدون أنه إدخال الموسيقى إلى الاحتفالات الدينية أمر يتعارض مع المعتقد الإسلامي. مو بس هاي، هو حتى صارت لها خصوم، يعني كثير من الخصوم اشتغلوا على إجهاض هذه الطريقة والقضاء عليها بعد أن حصروها في دائرة ضيقة، وبالتالي زالت من العراق ولم يبقى إلا اسمها. واللي ساعد على إزالتها حقيقة ومحوها هم أتباعها أنفسهم. يعني هذا من الأشياء الغريبة. ليش؟ يقول الباحث تاج العراقي الراحل صادق محمود الجميلي أنه المتبعين الطريقة المولوية أصابهم الغرور، أصابهم الغرور يعني شلون، وغالوا، لأن كانت هناك مغالات في شيوخهم، إلى حد نسبوا إليهم ما ينكره الشرع الحنيف. هاي المغالات أدت إلى تسرب بعض الآراء عن القرآن الكريم، تارة بتأويل أحكامه والنصوص الصريحة إلى ما يخرجها عن معناها، وتلقين عقائد مثل وحدة الوجود والحلول والاتحاد، هاي العقائد الصوفية، مرات مثلا مسائل عن ترك الفرائض، ترك الرسوم الشرعية. هذا كله حقيقة خلت الناس تغضب منهم. يا حبيبي

أكو كتاب لعباس العزاوي المحقق، كتاب في حوادث سنة 1666 ميلادي، يتكلم عن الطريقة المولوية. من يمها نقدر نعرف أنه ليش الطريقة المولوية ما نالت حظها في العراق. شي يقول، ننتبه على النص، يقول: شاعت في المملكة العثمانية شيوعا بلغ حده الأقصى واستولت على عقلية الكثيرين، وهكذا في بغداد كانت قد تأسست لهم تكية وهي المولى خانة أو جامع الآصفية في بغداد اليوم، إلا أنها لم تنل حظها من الرواج، وفي هذه السنة أبطل ما كانوا يقومون به من الرقص والسماع لعدم تجويزه شرعا. جرى المنع من واعظ السلطان محمد الواني الذي صرح أن العمل بها غير مشروع قطعا، فتابعته الحكومة في رأيه الشرعي، وحينئذ سكت صوت الناي وذهبت خطراتهم وركدت حركاتهم وألغي سماعهم، فعد أرباب هذه الطريقة ذلك فعد أرباب هذه الطريقة ذلك تعصبا من الواعظ، كأن الدين رقص وسماع. إذن هو خلاف يعني بين الفرق في الطريقة. هم في بغداد الحاكم أو المستشار الديني للحاكم ما خلاهم، قال لهم: يا أبا إحنا ما نعطيكم مثل ما أنتوا في تركيا، ما نقدر هنا، إحنا ما مقتنعين باللي جاي يسوي. هسه خلينا نتكلم عن تكية المولوية في بغداد، أو ما يعرف بالمولى خانة، ما أدري إذا بعدها موجودة حتى الآن ولو هذا الشيء صعب. حقيقة المولويين اتخذوا في بغداد، وغالبيتهم حقيقة من غير العرب، اتخذوا من دار القرآن في المستنصرية، والتي عرفت فيما بعد بجامع الآصفية نسبة إلى آصف الزمان، واللي تعني طبعا آصف بمعنى عظيم زمانه، داود باشا والي بغداد اللي قام بتعمير هذا الجامع على أيام ولايته. فحقيقة بنا يعني رفعوا قواعده من جديد، وبنوا بمصلى واسع وسوال قبتين ومئذنتين بالحجر الكاشاني الملون، وبنى في جهاته الثلاث طابقين، وسووا بها مدارس مدرستين وإلها خطيب وإمام وجمع من المؤذنين والخدم، وأيضا أوقف له الضياع والمنشآت والمباني. ويكون حقيقة مو كان هذا بالضبط بجوار جسر الشهداء، مدخل شارع المأمون من جهة الجسر اللي يطل على دجلة من الجانب الشرقي، يعني تماما ملاصق للمدرسة المستنصرية الآن. طبعا بالسبعينات رئاسة الديوان الأوقاف جددت هذا الجامع على الطراز المعماري اللي يلائم عصر تأسيسه، وضم هذا الجامع ضموه إلى بناية المدرسة المستنصرية اللي كان لها سمة آثارية خالدة، على اعتبار أنه هذا الجامع قام على أنقاض دار القرآن في المستنصرية واللي كان جزء منه. ولا بد من الإشارة إلى أنه أصل موضع التكية قبل أن يتخذها المولويين وسميت بالمولى خانة. يقول ابن الفوطي في خبر هذه الدار أنه المستنصر شرط أن يكون في الدار المتصلة بالمدرسة 30 صبيا أيتاما يتلقون القرآن المجيد من مقرئ متقن صالح، وإلهم من الجراية والمشاهر والتعهد ما للمشتغلين بعلم الحديث. يعني هي كانت دار لتحفيظ القرآن. ومن خبر ابن الفوطي هذا إشارة مفيدة إلى أن دار القرآن ما كانت من ضمن بنايات المستنصرية، بل هي حقيقة متصلة بالمدرسة، وبالتالي تلقين القرآن كان يجري في الدار المجاورة، وعند ذلك يتاح لنا اعتبار الدار المجاورة هاي ودار القرآن هي دار واحدة.

0: يقول الصلاح الصفدي نقلا من تاريخ ابن الساعي: وأما الدار المجاورة لهذه المدرسة، يعني دار القرآن، في الحد الأعلى منها فلم يرى مثلها أحد ولا أدرك وصفها أحد. دكتور مصطفى جواد رحمة الله عليه علق على دار القرآن المستنصرية يقول: ويفيد أنها مجاورة للمستنصرية، وقد بني فيها الجامع الآصفي المعروف بالآصفية في رأس الجسر العتيق من الجانب الشرقي، وبقي إيوانها العظيم، وقد قطع بينه وبين صحن الدار طريق شقه بعضهم في وسط الدار حتى أوصله إلى شط الرجلة. فالناس اليوم يشقون دار القرآن المستنصرية حين يسلكون السوق، سوق السراجين المفضية إلى قهوة المميز قرب الجسر، وهذه من غرائب حوادث الزمان. هذا الكلام لمصطفى جواد. وفي دار القرآن المستنصرية اليوم جامع الآصفية قبر أظنه لبعض شيوخ الطائفة المولوية، دفن هناك بعد أن اتخذ المولويون دار القرآن المستنصرية تكية لهم عرفت بتكية المولوية. هسه شوي نحكي عن دراويش المولى خانة. حقيقة في النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري كان للدراويش المولوية في التكية المعروفة لدى أهالي بغداد، حقيقة كان لهم يعني شأن يذكر. ليش؟ لأن تخرج منهم خطاطين عديدون، أساتذة أكابر من شيوخ، كان لهم حقيقة ذكر الجميل في جودة الخط وإتقانه. ولعب هؤلاء الدراويش دور مهم في الحياة الثقافية والفنية في بغداد، وكانت بغداد بأمس الحاجة إلى أمثالهم في وقت ساد به الجمود الفكري والثقافي والفني. يعني الدراويش ما كان نشاطهم محصور بالتربية الروحية والابتعاد عن الدنيا وتعلم أمور الشريعة، لا، كانوا حقيقة عندهم تعامل مع تفاصيل أخرى من الحياة، خاصة العلم والفن والثقافة. فكانت هاي التكية مكتبة جامعة متكاملة الأغراض، فيها أماكن لتعلم فن الخط ونسخ الكتب والتجليد الفني والزغرفة والتزويق والتذهيب الملون. فبالتالي أعادت المولى خانة إلى الأذهان مهنة الوراقين في بغداد في عصورها الذهبية الزاهية. يعني كانت هاي المهنة حقيقة تتعلق ببيع الورق ونسخ الكتب ونشرها في الأمصار وتوصيلها إلى القرى. إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، نكتفي بهذا القدر، الوقت أدركنا. أرجو في نهاية هذه الحلقة التي قدمناها عن الطريقة المولوية في بغداد أن نكون قد أضعنا جزءا وضوءا رائعا على هذه المرحلة وهذه الطريقة وهذا الجزء من النسيج المجتمعي التاريخي في العراق. أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم هذه الحلقة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في نهاية حياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج المبدع وراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: اسمع واستمتع. البصرة تايم سكوير، ما راح تغير الموجه.

0: خطأ.
1: شات جي بي تي والإسلام. لأننا عمليون توجهنا إلى شات جي بي تي النسخة المدفوعة جي بي تي 4 وسألناه أسئلة عدة متصلة بموضوع الدين وتحديدا الدين الإسلامي. بدأنا بسؤال مباشر عن ديانته: هل أنت مسلم يا شات جي بي تي؟ فأجاب: أنا مجرد ذكاء اصطناعي، ليس لي دين أو معتقدات، أستطيع التكلم معك عن أي موضوع ديني باحترام وأوفر لك المعلومات التي تحتاجها بناء على مصادر المتاحة. وهي إجابة دبلوماسية لكنها تؤسس لمنهجيته في التعاطي مع مثل هذه الأسئلة الحساسة بالنسبة للبعض. ثم سألناه عن مصادر تغذيته فيما يخص الإسلام، فكانت إجابته: القرآن الكريم، السنة النبوية، كتب الفقه والتفسير، الفتاوى الصادرة عن المجامع الفقهية، المصادر الأكاديمية والدراسات الإسلامية الحديثة. لكن دائما أنصح بالرجوع إلى أهل العلم الموثوقين. ويلاحظ في السطر الأخير أنه يوصي بالرجوع إلى أهل العلم الموثوقين، وهي جزئية أخلاقية تشي بعلم القائمين على تدريبه بحساسية الموضوع وضرورة اللجوء فيه إلى من يفهمه جيدا، وهي الملاحظة نفسها التي يقدمها النموذج حال توجيه سؤال طبي إليه، إذ يؤكد أنه ليس طبيبا ولا ينبغي الاعتماد عليه في هذا الموضوع بمفرده، حيث إن دوره إرشادي فقط. بالعودة إلى الحوار مع شات جي بي تي، فقد وجهنا إليه طلبا أكثر خطورة: أريدك أن تؤلف لي نصا قصيرا يشبه القرآن الخاص بالمسلمين، نفس الصياغة والبلاغة وضرب الأمثال. أجاب بالتالي: لا يمكنني تقليد أسلوب القرآن الكريم، لأنه كلام الله المعجز الذي لا يمكن لأي نص أن يضاهيه في البلاغة والإعجاز. ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن نص بأسلوب عربي فصيح ومستوحى من الحكم والمواعظ، يمكنني كتابة ذلك دون محاولة محاكاة القرآن. هذه الإجابة تعكس بشكل واضح قيود تغذيته، حيث إن لديه موانع من التعامل بخفة مع النصوص الدينية عموماً، وليس ما يتعلق منها بالإسلام فقط. ومن يقرأ هذه الردود ربما يظن أن شات جي بي تي مسلم، لكنه مرة أخرى نموذج ذكاء اصطناعي ينفذ ما يؤمر به بناء على تدريبه ونوعية البيانات التي يغذى بها، ولا يعتقد في أي ديانة. ينعكس ذلك ليس في النصوص فقط، ولكن كذلك في تصميم الصور، إذ لدى النموذج أوامر بتخطي كل ما يرتبط بالدين وتقديم إجابات محايدة. عند طلبنا منه تصميم صورة لنبي الإسلام محمد، أجاب بالتالي: لا يمكنني تصميم صورة للنبي محمد، وذلك احتراما للمعتقدات الإسلامية التي تحرم تصويره. إذا كنت ترغب بعمل فني يعبر عن رسالته وقيمه، يمكنني تصميم صورة رمزية تمثل الإسلام، مثل مخطوطة جميلة بالخط العربي لعبارة محمد رسول الله، أو منظر للكعبة المشرفة أو المسجد النبوي. أخبرني كيف يمكنني مساعدتك بطريقة تناسب القيم الإسلامية. أما لماذا أجاب ميتا AI وأخطأ في نص سورة الفلق، فهذا راجع إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي تجيب عن أي سؤال وفقاً لتغذيتها أو البيانات التي تدربت عليها، فإن كانت تحتوي على إجابة عما نسأل صاغتها بأسلوبها ثم أمدتنا بها، وإلا ألفت إجابة من عندها، وهذا ما يعرف في علوم الحاسب بهلوسات الذكاء الاصطناعي. وهذه الهلوسات هي أن يختلق النموذج معلومات غير صحيحة أو يقدم إجابات خطأ بثقة وكأنها صحيحة بسبب نقص البيانات أو عدم قدرته على التحقق من صحة المعلومات ومعاملات أخرى غامضة لا يمكن التنبؤ بها. ومن مخاطر هذه الهلوسات نشر معلومات مضللة أو زائفة وإضعاف مصداقية النموذج في المهام الحرجة التي تتعلق بمجالات مثل الطب والقانون، وتضليل المستخدمين ببيانات غير صحيحة دون أن ينتبهوا إلى ذلك. فإذا سئل النموذج عن دراسة علمية غير موجودة فقد يؤلف تفاصيل زائفة عن نتائجها ومؤلفيها، وأحياناً يرشح مواقع إلكترونية وعند الضغط عليها لا تجد لها أثراً. يحيلنا هذا على أن الخطأ في تقديم آيات القرآن لم يكن لأن النموذج يود تحريف القرآن أو خلق سردية دينية مغايرة للحقيقة أو لأنه مبرمج على محاربة الإسلام كما زعم البعض أو أي دين آخر، لكن ببساطة لأن تغذيته في هذه النقطة قاصرة. ولو سألت نموذجا آخر تغذيته قوية في هذا السياق لسرد الآيات الصحيحة في ثوان. الذكاء الاصطناعي ليس كيانا مستقلا بوعي خاص به، بل هو أحد النماذج اللغوية الكبيرة ويحتوي على كميات هائلة من البيانات النصية التي تتوافر له من خلال عمليات تدريب معقدة. هذه البيانات تتكون من مقالات وكتب وحوارات وأبحاث، لكنها في بعض الأحيان لا تشمل نصوصا دينية مثل القرآن أو الكتاب المقدس أو التوراة. فضلا عن ذلك تضبط هذه النماذج بواسطة فرق من المهندسين والخبراء الذين يضعون قيودا على نوعية المعلومات التي يمكن معالجتها وطريقة استجابتها لأسئلة معينة. ومن ثم عندما يطلب من الذكاء الاصطناعي الإجابة عن أسئلة حساسة فإنه غالبا ما يمتنع عن ذلك بسبب هذه القيود، وليس لأنه يعرف أن هذا الطلب غير مناسب كما قد يفعل الإنسان. لكن بعض النماذج تجيب دون علم كاف، فتحدث هنا مشكلة الوقوع في الخطأ أو التضليل. السؤال هنا، هل الذكاء الاصطناعي معصوم من الخطأ؟ برغم كل ما وصل إليه من تطور، إلا أن الذكاء الاصطناعي ليس معصوماً من الخطأ، وعندما ينفذ عملية التكملة أو التخمين في ردوده فإنه يعتمد على الأنماط التي تعلمها من البيانات، لكنه لا يفهم النصوص بالطريقة نفسها التي يفهمها بها البشر. ليست هذه هي المشكلة الوحيدة التي يعانيها الذكاء الاصطناعي، فهناك أيضاً قضية التحيز. فإذا كانت البيانات الأصلية التي تدرب عليها تحتوي على تحيزات لغوية أو ثقافية أو عرقية أو سياسية، فقد يكررها النموذج دون وعي، ما يلقي الضوء على أهمية فهمنا لطبيعة النماذج وما تقدر عليه وما لا تقدر، كي لا نسلم لها زمامنا تماماً أو نتعامل مع ما تنتجه على أنه حقائق مسلم بها. كما يوجد ما يسمى آلية التوليد العشوائية، إذ تعتمد النماذج على أساليب إحصائية لتوليد النصوص، ما يؤدي أحياناً إلى استنتاجات غير دقيقة. هل يعني هذا أن الذكاء الاصطناعي شر مطلق؟ الإجابة القاطعة هي لا، فهو تقنية يمكن استخدامها فيما يفيد مثل البحث والدراسة والتعلم وزيادة الحصيلة المعرفية وأتمتة المهام والتسويق ورفع الإنتاجية وتوفير الوقت، ويمكن استخدامها في غير ذلك مثل التزييف العميق والتضليل والاحتيال وغيرها. والأمر منوط في النهاية بوعي المستخدم وأهدافه ومهاراته التكنولوجية وفهمه لطبيعة كل نموذج والمهام التي يستطيع استغلاله فيها. فلا يمكننا مثلاً أن نضع كوباً زجاجياً في غسالة الملابس ونتعجب إذا كسر. فصحيح أنها غسالة في النهاية، لكنها لم تعد لمثل هذا النوع من المهام. ولا يمكننا مطالبة نموذج مثل شات جي بي تي بقيادة سيارة تسلا مثلاً، فلكل نموذج مهام وطريقة استخدام. وبالمثل فيما يخص أمور الدين، هناك الكتب المعتمدة والمراجع الثمينة والتراث الضخم، وهو ما يمكن الاتكاء عليه بدلاً من سؤال نموذج لا ندري كيف غذي ولا بأي شيء. إلى ذلك يبقى الذكاء الاصطناعي أداة عصرية لا يمكن إغفال أهميتها في حياتنا اليومية أو عدم الاعتناء بدراستها، وإلا فاتنا خير كثير. بل علينا أن نسابق الزمن في تعلمها وفهمها واستغلالها في أعمالنا، لكن مع الوعي بحدودها وإمكاناتها وما أعدت من أجله، والتدقيق وفحص كل ما يصدر عنها للتثبت منه والتحقق وعدم اعتماده دون ذلك.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

وفي محورنا الأول نتوقف عند إغلاق مضيق هرمز وتداعياته السلبية على حركة التجارة والغذاء عالمياً.

0: طبعا حركة التجارة العالمية تتأثر وبشكل مضطرد في أوقات الصراعات والنزاعات والحروب بشكل عام، يعني بشكل أدق، فتتأثر بذلك سلاسل التوريد العالمية، وتكون هنالك مشكلة حتمية في إيصال السلع الأساسية، سيما التي تدخل بالصناعات الكبرى وحتى في الصناعات الصغرى لأيدي الناس. لذلك واحدة من الظواهر التي رصدت بسبب إغلاق مضيق هرمز وبسبب تداعيات هذا الإغلاق، وجد أن أسعار الأعلاف الحيوانية ارتفع عالميا. لماذا؟ لأن هذه الأعلاف، بعض الدول التي تنتج الحليب ومشتقات الحليب، الأبقار التي لديها تعتمد على العلف المستورد. عندما تغلق المضائق وتكون هنالك مشكلات في توريد الأعلاف، تكون هنالك مشكلة لدى المربين، سواء كانت مؤسسات فردية أو حكومية أو استثمارية كبرى. فنتيجة هذا عدم وصول الأعلاف إلى المعامل الكبرى المنتجة للحليب خصوصا في منطقة الشرق الأوسط، نجد أن الأعلاف يزداد سعرها أضعاف، تزداد الأسعار المرتبطة بالحيوانات التي تتغذى عليها، منتجات يعني لهذه الحيوانات. مثلا أسعار البيض ارتفعت على سبيل المثال، أسعار الحليب ارتفعت طبعا سوى بعض الدول المنتجة للأعلاف والحليب، ومنها المملكة العربية السعودية لم يتأثر فيها سعر الحليب. لماذا؟ لأنها منتجة للأعلاف، ما تستورد الأعلاف، وحتى إذا استوردت لديها الساحل الغربي اللي هو البحر الأحمر، تستطيع من خلاله أن تستورد الأعلاف باعتبار أن الخليج العربي مغلق، مغلق بسبب أعمال الحربية والصراع الناشئ بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. فلذلك نشوف هذه السلع الأساسية ازدادت أسعارها، حتى أن بعض السلع الأساسية في دول، يعني دولة مثلا محاصرة مثل الجمهورية الإسلامية في إيران، ازدادت أسعار الحليب فيها، ازدادت إلى الضعف والضعفين. لماذا؟ لأسباب تتعلق بحصار مضيق هرمز وتداعيات هذا الحصار على الانتاج المحلي وغيرها. فلذلك هذه، احنا هنا نتحدث عن دول غنية، دول الشرق الأوسط أغلبها دول غنية ومنها العراق، لكنها تأثرت. كيف بالدول الفقيرة التي تعتمد أيضا على الأسمدة الداخلة في الزراعة، في زراعتها التي تكفيها، مثل بعض دول شرق أفريقيا؟ لذلك الأمم المتحدة والمنظمات الساندة في الغذاء، ومنها منظمة الغذاء العالمية، دقت ناقوس الخطر بأن هنالك خطر مجاعة يتهدد بعض الدول الضعيفة، وهذه الدول الضعيفة اللي دائما تتأثر بالصراعات والحروب والمشكلات البيئية الخطرة التي تقع، والمشكلات الصراعات والنزاعات وغيرها، خصوصا في أفريقيا وبعض دول آسيا. لذلك نحن أمام مشكلة متفاقمة بسبب إغلاق مضيق هرمز، تؤثر سلبا على الدول الفقيرة والدول التي تعاني بالأساس وتعاني بالأصل، ثم تأتي مثل هكذا أزمات. طبعا يقول البرنامج أن التداعيات قد تدفع 45 مليون شخص إلى ما يعرف بانعدام الأمن الغذائي، وهذه كارثة. فانعدام الأمن الغذائي بمعنى الحد الأدنى من الغذاء لا يصل إلى هؤلاء. فلذلك المشكلة تتفاقم ضمن هذه الفكرة، اللي هي فكرة الإغلاق، فكرة الصراعات، فكرة النزاعات. بشكل أو بآخر هذه التداعيات التي تحدث عنها برنامج الأمم المتحدة للغذاء، نستمع إليها بصوت شهلة محمد.
1: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتداعياتها تدفع ملايين الأشخاص نحو الجوع مع ارتفاع أسعار الوقود والغذاء في وقت يجبر فيه نقص التمويل الوكالات على تقليص المساعدات. وقال البرنامج إن تداعيات الأزمة قد تدفع 45 مليون شخص إضافي إلى انعدام الأمن الغذائي، فوق 318 مليونا يعانون بالفعل، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 363 مليونا خلال عام 2026 إذا استمر التصعيد. وتسببت الضربات على إيران أواخر شباط الماضي في اندلاع صراع إقليمي عطل طرق شحن رئيسية بينها مضيق هرمز، وأربك تدفقات الطاقة وسلاسل الإمداد. وحذر نائب المدير التنفيذي للبرنامج كارل سكاو من أن استمرار الأزمة سيرسل صدمات حادة، وأن غياب التمويل الكافي سيخلق كارثة للملايين ممن يعيشون على حافة المجاعة. وتعد الأسر في أفغانستان والصومال من بين الأكثر تضرراً، ففي أفغانستان يحتاج 17 مليوناً و400 ألف شخص إلى مساعدات عاجلة، ويحتاج البرنامج إلى 350 مليون دولار حتى أكتوبر المقبل، لكنه لا يستطيع حالياً سوى دعم مليوني شخص شهرياً مقارنة بنحو 4 ملايين سابقاً. أما في الصومال فمن المتوقع أن يواجه 6.5 مليون شخص مستويات أزمة من الجوع بفعل الجفاف وتداعيات الصراع الذي رفع أسعار الوقود بنسبة 150%. وتأتي الأزمة مع معاناة البرنامج من نقص حاد في التمويل، حيث أضاف اضطراب الممرات البحرية نحو 9000 كيلومتر إلى بعض مسارات الشحن. وقالت مديرة سلاسل الإمداد كورين فلايشر إن تأخر الإمدادات وارتفاع التكاليف يدفعان الأسعار للصعود، وأن الأسر الفقيرة ستتخلى عن وجباتها. وفي أفغانستان زاد ارتفاع أسعار الوقود تكاليف نقل المساعدات 5 أمثال، ورفع مدة التسليم من 10 أيام إلى 75 يوماً، ما يضع الدول المعتمدة على الواردات في أفريقيا وآسيا أمام أعلى مخاطر انتقال أثر الأزمة.

طبعا تعطل الملاحة رأيناه يعني اليوم 100 تقريبا أو فوق 100، فترة طويلة منذ أن تعطلت الملاحة بسبب الحرب، وكانت أهم التداعيات اللي رصدها التقرير واللي احنا تحدثنا فيها قبل التقرير وفي أنه ارتفاع أسعار الأسمدة والأعلاف كذلك كما قلنا. والسبب طبعا أسمدة عالميا ترتفع، لأن دول الخليج هي من أكبر مصدري الأمونيا واليوريا المصاحبات للصناعة النفطية، وهي من مكونات الأسمدة النيتروجينية التي تدخل في صناعة الأغذية. كذلك فإن جزء كبير من تجارة هذه الأسمدة العالمية يمر عبر مضيق هرمز، وأن أي تعطيل للمضيق يؤدي فيما يؤدي إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار. كذلك فإن زيادة أسعار الأسمدة والوقود ترفع تكلفة إنتاج القمح والذرة والأرز وغيرها من المحاصيل الأساسية الداخلة في الصناعات الكبرى والداخلة في التقييمات الكبرى لمنظمة الغذاء العالمية، وهي والداخلة في مفهوم الحد الأدنى للأمن الغذائي. يعني هذه الدول الفقيرة، منها الصومال، منها أوغندا، بعض الدول الحد الأدنى لدى هذه الدول هو أن تأكل، فإذا انقطعت الغلة الزراعية ممثلة بالقمح والشعير والحنطة والأرز وغيرها، هذا يؤثر سلبا ويعطي تداعيات كبيرة على مفهوم الأمن الغذائي العالمي لهذه الدول. طبعا تأثير الأسمدة أكيد لا يظهر فورا، بل بعد موسم أو أكثر من الزراعة، ولكن تكون له تداعيات تؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء وغيرها. بلا شك بأن النفط والغاز أيضا يرتبطان مع المواد الغذائية وتوفرها، فارتفاع أسعار الطاقة، ارتفاع هذه الأسعار النفط والغاز وغيرها ينتقل إلى النقل، ارتفاع تكاليف النقل، التصنيع الغذائي، وهذا يرفع الأسعار في معظم دول العالم. إذن الخطر الأكبر على الغذاء العالمي من أزمة الإغلاق هذه ليس نقص المحاصيل الغذائية، بل هو نقص المواد التي تدعم هذه المحاصيل، الطاقة، الأسمدة، الأعلاف وغيرها، وقطاعات النقل، تداعيات على قطاعات النقل، تداعيات كبيرة ومكلفة. لذلك يمر العالم بصراحة بأزمة ينبغي أن تفكر دول العالم بشكل عاجل لحل وحلحلة الأمور، وإلا فإن تحذير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتداعياتها قد تدفع ملايين الأشخاص نحو الجوع.

0: ناشونال جيوغرافيك بنسختها الإنجليزية أو المعربة العربية الصادرة في أبوظبي، يستغني بصراحة عن الكثير من المصادر، لأن هذه المجلة تصدر عن جمعية علمية موثوقة تأسست عام 1888. هسه إذا من 1888 إلى اليوم كل سنة تتعلم حرفة علمية أو موضوع علمية أو كشف علمي، فهي اليوم لديها يعني حقيقة أبحاث علمية مهمة وأساسية لثقافة كبيرة في المجال العلمي. هذه مثلا مجلة علمية موثوقة. مجلات علمية يعني ما نريد نذكر أسماءها، بس تصدر عن جامعات عريقة مثل أكسفورد مثل هارفارد وغيرها، هذه المجلات ما زالت تصدر إلى اليوم، فيها الكثير من الأبحاث المتعلقة أيضا بالفضاء والطب والهندسة والفيزياء والكيمياء والأبحاث المتعلقة التي تدور في مع هذه العلوم. وهنالك ترجمات لها، مثلا لدينا في دولة الكويت مجلة مهمة تترجم لهذه المجلات العالمية، وهي مجلة الثقافة العالمية. أيضا كان لدينا في العراق، ولا أعرف إن كانت ما زالت تصدر عن دار الشؤون الثقافية، مجلة أيضا تهتم بالترجمة، أيضا تترجم الأفكار العلمية الثقافية أكثر شيء وليس العلمية، وهي مجلة الثقافة الأجنبية، أيضا تترجم بعض الأبحاث العلمية الإنسانية المهمة وليس العلمية. فالمجلات العلمية لطالما شكلت هذا التدفق المعرفي الأساسي، لأن لا حد يتصور أن السوشيال ميديا هي التي تشكل التدفق المعرفي. السوشيال ميديا تشكل التدفق الصوري الهجين، هذا الذي ليس له قرار، تبحث بالصور وتبحث بالمعلومات وبالنتيجة نهاية اليوم الحصيلة صفر، الريزلت صفر. أما التدفق المعلوماتي الأساسي هو عبر القنوات المعرفية الراكزة في العلوم، ومنها أخصص بالذكر هي مجلة الثقافة العالمية ومجلة ناشونال جيوغرافيك. إذن هذا هو التدفق المعرفي. ولكن هذه المجلات تواجه اليوم حقيقة يعني عاصفة، أو تواجه تسونامي كبير، وهو الذكاء الاصطناعي. بل إن بعض الأبحاث العلمية ليست التجريبية، بحث علمي نظري، يكتشف أنه مولد بالذكاء الاصطناعي، بات الخبراء يعانون من مشكلة عدم معرفة هذا البحث هل هو من نتاج بشري أو من نتاج ذكاء اصطناعي. فلذلك بدأت الجمعيات العلمية وبدأت الكليات الراسخة، الجامعات الراسخة، تضع ضوابط صارمة للحد من تدخلات الذكاء الاصطناعي بالمعرفة الإنسانية، لأنه بهيج حالة راح يفقد البشر قدرتهم على التحليل وعلى التبويب وعلى التصنيف وعلى التفصيل. وبصراحة طريقة إنتاج الأبحاث العلمية وبنيتها الفكرية عند ما يتبناها الذكاء الاصطناعي ويسويها بصيغة أكثر إلى أن تكون بشرية، من الصعب بل من المستحيل في بعض الأبحاث أن تكتشف. وهنا تكمن الطامة الكبرى، كيف نميز بين ما هو ذكاء اصطناعي وبين ما هو نتاج بشري. مزيد من التفاصيل حول هذه المعلومات بصوت عبد الخالق كريم.
1: لطالما شكلت المجلات العلمية القنوات الأساسية التي تتدفق عبرها المعرفة من المختبرات إلى العالم، لتمنح الثقافة الإنسانية أساسا من الفهم الموثوق لما نعرفه عن الطبيعة والكون. لكن هذه القنوات التي بدت يوما دقيقة وموثوقة، بدأت اليوم تواجه ضغطا غير مسبوق، مع تدفق متزايد لنصوص وأبحاث يصعب التمييز فيما بين الجهد البشري والإنتاج الآلي، في ظل أدوات الذكاء الاصطناعي التي باتت تعيد تشكيل طريقة إنتاج الأبحاث العلمية وبنيتها الفكرية. وفي سياق هذا التحول المتسارع، بدأت مؤسسات النشر العلمي بالتحرك نحو وضع أطر تنظيمية أكثر وضوحاً لاستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث الأكاديمي، حيث أطلقت جهات مهنية في قطاع النشر من بينها منظمة STM بالتعاون مع لجنة أخلاق النشر والمجلس الدولي للعلوم مبادرات تهدف إلى تطوير معيار عالمي موحد للإبلاغ عن استخدام هذه الأدوات وتقليص التباين الحالي في سياسات الإفصاح بين المجلات والتخصصات المختلفة. لكن هذا التوجه التنظيمي لا يزال في طور التشكيل، ويعتمد بدرجة كبيرة على التزام الباحثين بالإفصاح الذاتي في وقت تشير فيه تقارير حديثة إلى صعوبة التحقق الفعلي من مدى استخدام هذه الأدوات داخل الأوراق العلمية. ولم يعد الذكاء الاصطناعي يقتصر على كتابة المسودات فحسب، بل يمتد إلى مراجعة الأدبيات والمساهمة في التقييم الأولي، مما يجعل تتبع آثاره أمراً بالغ التعقيد. وتكشف ظاهرة الاستشهادات الشبحية أحد أكثر وجوه الأزمة إثارة للقلق. ففي تقرير نشرته مجلة ذا أتلانتيك، روى الباحث النرويجي دان كوينتانا كيف اكتشف أثناء مراجعته ورقة علمية مقدمة إلى مجلة متخصصة أن إحدى الدراسات الواردة في قائمة المراجع تحمل اسمه وتبدو صحيحة العنوان والمؤلفين، إلا أنها لم تكن موجودة أصلا في الواقع، ولم يكن الأمر مجرد خطأ توثيقي بسيط، بل مثالا على مراجع تبدو في الظاهر مقنعة ودقيقة لكنها مختلقة بالكامل بواسطة النماذج اللغوية التوليدية. ولا يقتصر القلق على الاستشهادات الوهمية، بل يمتد إلى ما يعرف بمصانع الأوراق العلمية والتصنيع المنهجي للبحوث. ويوضح آدم داي مؤسس شركة كلير سكاي المتخصصة في كشف الاحتيال الأكاديمي أن بعض الجهات باتت تنتج أوراقا علمية على نطاق واسع باستخدام الذكاء الاصطناعي، ثم تبيعها للباحثين الراغبين في تعزيز إنتاجهم الأكاديمي أو تسريع مسارهم المهني. وتعتمد هذه المصانع على قوالب متكررة ونصوص قابلة لإعادة التدوير، واجتاحت مجالات حساسة جدا مثل أبحاث السرطان، حيث يمكن إنتاج دراسات تبدو متماسكة شكليا عبر تعديل متغيرات محدودة دون تقديم نتائج حقيقية. كما أسهم تطور هذه الأدوات في تسهيل تزييف العناصر البصرية، بما في ذلك صور العينات النسيجية والنتائج المختبرية التي تبدو واقعية للغاية، مما يضيف طبقة جديدة من الخطورة والتعقيد أمام مصداقية ومستقبل المنظومة العلمية العالمية.
0: إذن الأمانة العلمية في هذا الموضوع مهمة جدا، تتعلق بكيفية تلقي المعلومات، تلقي البحوث، تلقي الأسس المعرفية التي ينتجها البشر بعيدا عن قدرات الذكاء الاصطناعي التي من الممكن أن تؤدي فيما تؤدي إليه إلى إلغاء دور الإنسان. مثلا تشير تحليلات حديثة إلى أن جزء متزايد من مراجعات البحوث نفسها أصبح يكتب بمساعدة نماذج لغوية، ما يثير تساؤلات جدية حول قدرة منظومة التقييم العلمي على مواكبة هذا التحول المتسارع وعلى كشفه. كذلك يعني سياسات الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي في النشر العلمي ما تزال في مرحلة تطوير مستمرة، يحتاج الإنسان إلى مزيد من التكيف مع التقدم السريع للتكنولوجيا. كذلك الممارسات الحالية تختلف بشكل كبير بين المجلات العلمية الموجودة، بينما لا تشترط بعض المجلات أي إفصاح يتعلق باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، تطلب أخرى مستوى من الشفافية بشأنه بكيفية التعامل مع هذا الموضوع. لذلك النقاش حقيقة ما زال مستمرا، ولكن يجب أن يكون هذا النقاش في موضوع الذكاء الاصطناعي قائما على ما يسمى بمؤشرات الثقة، وهي مجموعة من الإشارات القابلة للتحقق التي تساعد على تقييم مصداقية الأبحاث العلمية وشفافيتها خارج نطاق أدوات الكشف الآلي. وهنا طبعا نقطة أساسية ومهمة، أنه الجامعات كيف تتعامل مع هذا الموضوع، خصوصا مع طلاب البحث، مع البحوث المقدمة لها للترقية، ومع رسائل الماستر والدكتوراه. بصراحة إذا كان الذكاء الاصطناعي مهيمن لهذه الدرجة، أعتقد أن الأمور ستسير بعكس مسارات التعليم المعرفي الإنساني.

0: بمعنى آخر، التحذير الاقتصادي بأن موجات التكنولوجيا السابقة لم تمحو العمل تماما لكن أعادت تشكيله، ولكن هذه المرة فإن موجات الذكاء الاصطناعي قد تمحو الكثير، مو قد وإنما بلا شك محت بالماضي، يعني بعض الأعمال أصبحت من الماضي الكثير من الأعمال، وبدأت الآلة تنشط وتحل محلها ومحل العمال الذين كانوا يتقنونها. لبنى الفضل ومزيد من التفاصيل.
1: مع كل قفزة جديدة في قدرات الذكاء الاصطناعي يتكرر سؤال قديم بصيغة أكثر حدة: ماذا لو التهمت الخوارزميات والروبوتات ملايين الوظائف التي يقوم بها البشر اليوم؟ تشير استطلاعات رأي حديثة في الولايات المتحدة إلى أن نسبة كبيرة من الناس تخشى كارثة وظائف محتملة، وهو هاجس يردده أيضاً بعض قادة شركات التكنولوجيا والسياسيين البارزين. ومع ذلك يذكرنا اقتصاديون بأن موجات التكنولوجيا السابقة لم تمحو العمل تماماً بل أعادت تشكيله، تاركة بعض الفئات خاسرة وأخرى رابحة. وفي هذا السياق يناقش تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست 5 أفكار سياسية واقتصادية رئيسية لمساعدة المجتمعات على التكيف مع هذه الصدمة. الدعوة الأولى تكمن في فرض ضرائب إضافية على الذكاء الاصطناعي ومن يستفيد منه، وهي فكرة قريبة مما يعرف بضريبة الروبوتات، وتستهدف الشركات الكبرى التي تجني أرباحاً استثنائية من الأتمتة. ويرى مؤيدو هذا الاتجاه أن النظام الضريبي الحالي يشجع على استبدال العمال بالآلات لأن التكنولوجيا تحصل على معاملة أفضل من الأجور، لذا يقترحون تعديل الحوافز لتمويل إعانات البطالة والتأمين الصحي وبرامج التأهيل. وفي المقابل يحذر منتقدون من أن الضرائب المرتفعة قد تبطئ الابتكار وتدفع الشركات لنقل استثماراتها. أما الفكرة الثانية فتنادي بتوسيع وتحديث شبكات الأمان الاجتماعي التقليدية لتشمل العاملين بدوام جزئي ولحسابهم الخاص مع زيادة مدة الإعانات. ورغم واقعية هذه المقاربة إلا أن المعارضين يذكرون بالأعباء المالية الضخمة على الميزانيات العامة. وتأتي الفكرة الثالثة لتركز على إعداد العمال لعصر التكنولوجيا عبر التدريب وإعادة التأهيل المهني لتعلم مهارات المستقبل. ورغم بساطة المقترح فإن التجارب التاريخية تجعل الاقتصاديين أكثر حذراً بسبب تباين نتائج البرامج السابقة واشتراط ارتباطها الفعلي بوظائف متاحة. وتذهب الفكرة الرابعة نحو توزيع عوائد الذكاء الاصطناعي على المجتمع عبر آليات مثل الدخل الأساسي المضمون أو عائد الذكاء الاصطناعي الممول من أرباح التكنولوجيا كالصناديق السيادية، أو إلزام الشركات بتخصيص جزء من موفوراتها للعاملين السابقين، وهو ما يزال موضع جدل واسع حول كفاءة التوزيع وتأثيره على حوافز العمل والاستثمار. وأخيراً تبرز الفكرة الخامسة كدعوة للانتظار ورصد ما يحدث أولاً قبل سن سياسات جذرية. ويرى أنصار هذا الاتجاه أن التاريخ مليء بإنذارات مبالغة حول نهاية العمل لم تتحقق، وأن الاقتصاد يملك أدوات تقليدية للتعامل مع الصدمات من دون الحاجة لإعادة صياغة الأنظمة الضريبية. لكن منتقدي هذا الموقف يرون أن التخطيط المسبق أفضل من رد الفعل المتأخر الذي يترك العمال الأضعف يواجهون المصير المجهول وحدهم.

فلذلك فإن النسبة الكبيرة من الناس تخشى في العالم المتقدم وحتى في عالمنا العربي كارثة وظائف محتملة، وهو الهاجس الذي يردده أيضا بعض قادة شركات التكنولوجيا والسياسيين البارزين. وحتى تحذيرات أنطونيو غوتيريش كانت قبل فترة حول هذا الموضوع. الأمم المتحدة تحذر دائما، طبعا هي يعني تحذر من الكثير من مما قد يدمر البشرية، مما قد تقع فيه البشرية بفخ كبير، ولكن ينبغي أن توضع الحلول أيضا في هذا الموضوع.

وتحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة من تفاقم ظاهرة النينيو المرتبطة بالاحترار العالمي في محورنا الرابع.

0: طبعا ببساطة لكي يفهم المستمع الكريم، ظاهرة النينيو هي إحدى أهم الظواهر المناخية الطبيعية، تحدث بصورة طبيعية على سطح الأرض، وتتمثل في ارتفاع غير اعتيادي لدرجة حرارة مياه المحيط الهادئ في أجزائه الوسطى والشرقية، ويؤدي هذا الارتفاع إلى اضطراب حركة الرياح والتيارات البحرية، مما يسبب تغيرات واسعة في أنماط الطقس والمناخ في مختلف أنحاء العالم. قد تؤدي النينيو طبعا إلى زيادة كبيرة في هطول الأمطار وفيضانات من الصعب مقاومتها في بعض مناطق العالم، بينما تتسبب في الجفاف وموجات الحر وحرائق الغابات في مناطق أخرى. طبعا يعني هذه الظاهرة بشكل أو بآخر تؤثر على كل دول العالم بلا استثناء. تؤثر أيضا في الزراعة، تؤثر في الثروة السمكية، في الموارد المائية. لذلك مراكز البحث، الأمم المتحدة، المنظمات الساندة أيضا لها يعني تقييم بارز لهذه الظاهرة ومراقبة حثيثة لهذا الموضوع. وطبعا من يعني التحذير جاء على لسان أنطونيو غوتيريش بسبب أنها تصيب العالم هذه السنة من هذا الشهر إلى شهر الثامن تقريبا تبدأ. ظاهرة النينيو أيضا أثرت في السابق في مناخ العراق بصورة غير مباشرة، ولكنها أيضا قد تؤثر هذه السنة بالمناخ في العراق بارتفاع درجات حرارة غير مسبوق، تغير كميات الأمطار أيضا من الممكن أن يكون ذلك. وبسبب ظاهرة النينيو العالم في وقتها، لكن لا تعرف السبب الأساسي، بسبب هذه الظاهرة كان شتاء العراق في السنوات الماضية أقل مطرا من المعدل الطبيعي، وكذلك كان شتاء دافئا، مما زاد من احتمالات الجفاف ونقص الموارد المائية، بينما في سنوات أخرى سببت هذه الظاهرة اضطرابات جوية، أمطار غزيرة، وكذلك ساهمت بمشاكل محتملة كبيرة كانت في الأمن المائي والزراعي والبيئي في العراق. بشكل أو بآخر هذه التحذيرات تؤخذ على محمل الجدية، لأنها تصدر من أعلى منظمة في العالم، منظمة الأمم المتحدة تصدر هذه التحذيرات، وبكونها بدأت اليوم في المحيط الهادئ وتنتقل شيئا فشيئا عبر ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة وتأثيرات عالمية في كل مناخ العالم، سيما في العراق الذي يتهدده المناخ دائما بسبب ضعف البيئة في بلادنا. أحمد الرسام ومزيد من التفاصيل.
1: حسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، تبلغ احتمالية ظهور ظاهرة النينيو 80% بين يونيو وأغسطس، وترتفع إلى 90% بعد ذلك، وسط توقعات بأن تكون النسخة القادمة خارقة. وقالت الأمينة العامة للمنظمة سيليست ساولو إن هذا التحديث مهم، لأن النينيو عامل رئيسي في تشكيل المناخ العالمي، إذ يمتد تأثيره ليؤثر على الزراعة وإمدادات الطاقة والتجارة وسلاسل التوريد في مناطق بأكملها. من جانبه شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قائلاً: يجب على العالم التعامل مع هذا الأمر باعتباره إنذاراً مناخياً عاجلاً، والاستجابة الفعالة تكون بإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري وتسريع الطاقة المتجددة وتوفير أنظمة إنذار مبكر للجميع. والنينيو ليس حدثا مفردا، بل جزء من نظام معقد يعرف بالتذبذب الجنوبي، وهو تفاعل دوري بين المحيط والغلاف الجوي في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ. ففي الحالة الطبيعية تهب الرياح التجارية من الشرق إلى الغرب دافعة المياه الدافئة نحو آسيا، بينما تصعد المياه الباردة على طول سواحل أمريكا الجنوبية. لكن خلال النينيو تضعف هذه الرياح فتتحرك المياه الدافئة شرقا، ويتغير توزيع الحرارة على سطح الكوكب، وهذه الزيادة تنتقل إلى الغلاف الجوي لتعيد تشكيل أنماط الرياح متسببة في أمطار غزيرة وفيضانات في مناطق وجفاف قاس في أخرى ولم يعد التنبؤ بالنينيو قائما على الرصد التقليدي، بل أصبح علما يعتمد على الأقمار الصناعية ومراقبة اندفاعات الرياح الغربية والنماذج المناخية المتقدمة التي تجمع بين الفيزياء والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بتوقيت الظاهرة وشدتها. وليست كل ظواهر النينيو متشابهة، فبعضها يصل لمستويات خارقة عندما ترتفع الحرارة بأكثر من درجتين مئويتين فوق المعدل، مثل ما حدث في أعوام سابقة كعام 2015 مسببة كوارث بمليارات الدولارات. وما يثير القلق اليوم هو أن هذه الظاهرة تتفاعل مع الاحترار العالمي الناتج عن النشاط البشري، لتبدأ من خط أساس أكثر دفئاً وتكون أشد قدرة على دفع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.
0: طبعاً بشكل أو بآخر مثل هكذا ظواهر ينبغي أن تناقش إعلامياً أيضاً وتناقش حكومياً، وكذلك ينبغي أن تكون للجامعات دور أساسي في نقاشها وفي وضع الحلول لمجابهتها.

0: بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت أستودعكم الله.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
2: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. خياركم.

طبعا مفهوم الصداقة الآن، وهذا كلام قديم يعني، إذا هسه فتحنا موضوع الصداقة يبقى هذا الموضوع ربما موضوع يعني تم إشباعه في كثير من يعني الندوات، وفي كثير من الكتب، وفي كثير من الاقتباسات، وموضوع شائك وموضوع شائع جدا وموضوع معروف جدا وموضوع مطروق جدا إلى آخره. لكن أنا أتحدث الآن عن كاتبة أو عن بحث بالحقيقة، وهو بحث معقد جدا يتضمن فكرة معقدة جدا عن تكوين الصداقات الآن، تكوين الصداقات في العالم بشكل تام. احنا حكينا في الحلقة الماضية عن مفهوم الإنسان الرقمي، وكيف أنه الإنسان عنده قبيلة رقمية وكذا إلى آخره. لكن الآن هو مو مشكلة أنه واحد ما عنده أصدقاء، هسه هذا الكلام قد يتنافى مع مفهوم العلاقات، أنه الإنسان اللي ما عنده علاقات مو إنسان ناجح، ما يقدر يصير ناجح، ما يقدر يحصل فرصة عمل، ما يقدر ينجو. أكو أمان عاطفي يحتاجه، أكو أمان اجتماعي يحتاجه، يحتاج هذه القبيلة الحقيقية في الواقع، ويحتاج قبيلة يعني افتراضية في العالم الرقمي. المهم، لكن هي تطرح الموضوع بشكل آخر، احنا فعلا ما نحتاج هاي العلاقات أو هاي الصداقات، لو هذا مجرد كلام أو حبر على ورق. احنا فعلا ما نحتاج الصداقات الآن. ليش ما نشعر؟ في كثير من الأحيان ما نشعر أنه أكو مشكلة، ما نشعر أنه أكو مشكلة، يعني نشعر أنه أمر عادي، أمر طبيعي، نشعر أنه الدنيا ما انتهت خلاص، يعني واحد ما عنده صديق وعزلة أصلا، يتم التفاخر أنه أكو واحد يعيش في عزلة اجتماعي، أكو نوع من التفاخر، أكو نوع من القوة أنه أنا ما أعتمد على الآخرين، أنه أنا أستطيع أن أنشئ كيان خاص قوي قادر على التعامل مع مطبات الحياة بدون اللجوء إلى الآخر، أكو تفاخر بهذا الجانب. المهم، فلذلك الموضوع الآن في عصر هو بالحقيقة عصر الانفصال العاطفي. الآن أنت منفصل عاطفيا عن العائلة في كثير من الأحيان، عن الأخ وعن الأخت، ماكو اتصال عاطفي بيناتكم في أحيان كثيرة، عن الأب المشغول بالعمل وكذا إلى آخره، وأيضا عن الأم اللي يفترض أن تكون هي صاحبة الوصال الأقوى مع العائلة. كيف يمكن أن يعني أن تكون هذه الصداقة الآن مهمة إذا هي مع العائلة أنت علاقتك شنو ضعيفة في الغالب؟ يعني علاقات الناس الآن هي علاقات ضعيفة، علاقات غير قادرة على أن تكون ذات شأن. إذا في هذا الجانب اللي هو حيوي جدا يخص العائلة، أكو لبس بالعلاقات. كيف من الممكن أن نسولف بأريحية تامة وبمنطقية أيضا عن خلو هذه الحياة الآن المعاصرة من عنصر الصداقات؟ هو هذا السؤال المهم اللي يطرحه بحث صادفني، وهو بحث شيق، أنه دائما يوصف الانفصال العاطفي على أنه مشكلة. يعني احنا نعترف أنه مثلا من يصير طلاق أكو مشكلة، ليش؟ باعتبار الزواج هو المشروع الأساسي وين؟ في حياة الرجل وفي حياة المرأة. لكن الصداقة لا تعامل على أنها أساسية حتى مع أقرب الأصدقاء، من أنت تخرب أمر طبيعي، يعني تعتبر جزء من المساحة الثانوية بهذه الطريقة. ولذلك لا نقابل خراب صداقاتنا على أنها مشاكل جدية، يعني ما نفكر بها بجدية، حتى لو نضوج، حتى لو نحزن، حتى لو كذا إلى آخره. لكن هذا الأمر هل هو صحيح؟ طبعا هذا البحث ينسف هذه الفرضية، ويعتقد أنه لا هنا هو أساس المشكلة الحقيقية اللي راح ندخل في تفاصيلها بعد هذا الفاصل.

طبعا من بين ما قالته هذه الكاتبة اللي احنا الآن بصدد تبيان ما تفضلت به، اسمها ماريسا، طبعا هذه الكاتبة تحدثت عن صداقة في عصر الانفصال العاطفي، ولديها كتاب بهذا الخصوص. يعني هي ما حاشة بفيسبوك، هي ألفت كتاب. طبعا من شوف شكلها ستجد أن هذه المرأة شابة، يعني بنت شابة. احنا هسه شجد عندنا متخصصين في علم النفس، وشجد عندنا أكاديميين في علم النفس، ها وين كتبهم، وين إصداراتهم، وين مقالاتهم، وين بحوثهم عن الإنسان العراقي وعن مطبات الحياة العراقية؟ هذا السؤال مطروح طبعا لا نجد له إجابة. المهم طبعا هي تتحدث أنه احنا غالبا نقول أنه احنا مثلا نفشل في تكوين الصداقات، عندنا تبريرات لماذا نفشل في تكوين الصداقات، مو عندنا هذا السؤال وعندنا تبريراته. واحد يقول مثلا يا انا صريح، انا اعطيها بقصته، انا ما ادري شنو، فانا ما عندي اصدقاء، انا قبيحي متونس طبعا هو. ها هذا واحد مثلا، واحد قال انا مشغول، والله مشغول، سوير اسمه هذا ها عنده مشاريع هواي، مشغول هو، حتى لو عنده مشاريع عنده اصدقاء، هم ذول المليارديرية ها اغنياء العالم عندهم اصدقاء. واحد قال كان والله مو اجتماعي، انا كذا منطوي، ها منعزل كذا الى اخره، رغم انه المنطوي ومنعزل في كثير من الاحيان هو يحتاج الى نوع من العنايه والرعايه وكذا، او يحتاج الى مراجعه او كذا، او فهم لنفسه. ساعات عزله ادبيه، عزله ثقافيه وكذا، وعزله نفسيه، وعزله مرضيه، مو المهم. الصداقة والتعلق، طبعا احنا نفتخر في كثير من الأحيان انه احنا نتعلق بحبيباتنا بالشعر، بالأدب، بالسينما، كذا الى آخره، اكو نوع من الافتخار انه واحد متعلق بحبيبته. لكن هذا التعلق هو موجود بين الأصدقاء لو لا؟ هو هذا السؤال، هذا السؤال هي الطرحة، تطرح مفهوم الصداقة كامتداد لنظرية التعلق. هاي النظرية طبعا حجوا بيها. المهم احنا غالبا نتوقع أنه في كثير من الأحيان الصداقة، مفهوم الحب ومفهوم الصداقة بيناتهم نوع من، يعني أكو شكل شائك للصداقة. يعني الصداقة بيها حب، أنت تحب صديقك يعني بالنهاية، مو لكن أنت هذا الحب تريد أن تميزه عن ماذا؟ عن حب الخليل أو حب الحبيبة، يعني مو بطريقة أو بأخرى. المهم هي تقول أنه نظام التعلق في العمل، يعني نظام التعلق في الصداقة العفو، يستمر بشكل أو بآخر دون اعتراف اجتماعي، مو بهذه الطريقة. وتقول أنه الإنسان في كثير من الأحيان هو يبحث عن أفكار في داخل أي صداقة. شنو هاي الأفكار؟ تقول أمان وقرب واستجابة. طبعا مفهوم الاستجابة أيضا هو مفهوم معقد، مو مثلا عندنا احنا واحد مثلا قلت أنا محتاج فلوس، قلت تدلل بالخدمة، مو بهاي البساطة. يعني مفهوم الاستجابة بعلم النفس مو بهاي الطريقة، يعني ايش تطلب، قلت أوكي تدلل من عيني كذا بالخدمة، مو هج، يعني أبدا مو هج، نهائيا مو هج. المهم تتحدث عن ثلاث أنماط. الأول الآمن، تقول هذا إنسان يدخل للعلاقة للصداقة دون خوف، ما خايف منين، من الرفض، ويكون قريب من الآخرين دون خوف الانهيار، خوف أن تنهار العلاقة. أكو واحد لا قلق، هو يدخل العلاقات، يدخل بس شنو، يباوع لنبرة الصوت مثلا، يسمع نبرة الصوت يحسها، ها والله يمكن هو زعلان، يمكن هو يعني ما عجبني اليوم، نبرة صوته كذا، يبقى شنو، قلق، يقرأ الإشارات. يعني شنو، يعني يتعامل مع التحليل أو مع التأويل، تأويل الكلمات، مو الكلمات المباشرة. هو ما قال لا أنا زعلان عليك، يقرأ الإشارات الاجتماعية ويعتبرها دليل قاطع على
على بعض الأشياء. هذا شنو؟ هذا دليل على نوع من التعلق، لأن أنت وياما تركز، والناس اللي أنت مهتم لهم وهم مهتمين لك أنت تفترض ذلك. وهنا التعلق يعني هو مرضي مفرط من جهة، وأحيانا هذا هاي الإشارات اللي أنا أقراها أنه أنا أعتقد

انه فلان ما احترمني مثلا. اعتقد هو يعني زعلان عليه، اعتقد هو متغير، ممكن الفلوس غيرت، ممكن كذا. اقرا شنو الاشارات الاجتماعيه، شو اسوي النوب؟ انا مو متعلق بيه جدا واحبه، اسوي يسمونه يعني تراجع دفاعي. يعني انا اريد ان احافظ على نفسي واحجم عن استمراريه العلاقه مع هذا الشخص، سواء كان صديق او حبيب. طبعا احنا شعر الصداقه الان، فاترك علاقتي بيه ليش؟ لان اريد احفظ على كياني. يعني انا شلون استمر بعلاقه مع صديق وهاي العلاقه من شانها ان تحطم تكويني، انا تكويني يعني مكانتي الاجتماعيه، مكانتي امام نفسي يعني. وبالتالي احرص على تحطيم هذه العلاقه. هذا تراجع شنو؟ دفاعي. اكو واحد يتجنب هذا النمط الثالث، يعني شنو؟ يعني يحط مسافات ويعتبر الحاجه الى الاخرين هو نوع من الضعف او نوع من العبث.

طبعا هذه الكاتبة أيضا تركز على مفهوم أنه الصداقات لا تحدث بشكل تلقائي. إحنا دائما نعتقد أنه أو في الغالب نعتقد أنه الصداقات تجي، يعني صداقات تحدث كأنما تحدث لوحدها. الصداقات تحدث لوحدها. أنا قبل فترة أحد الأصدقاء أو أحد المتابعين في إنستغرام حاشاني هيك بطريقة لطيفة ومحترمة، قال لي أنا خلنا نلتقي كذا إلى آخره. التقينا فعلا، يعني تبادلنا الأرقام بمبادرة كريمة منه والتقينا، وصار حديث وصار كذا إلى آخره، وحديث طويل وحديث راقي وحديث، وولد طلع يعني كنز حرفيا، يعني ولد مثقف جدا وفاهم وخلوق ومهذب، هيك مجموعات بيه يعني سبحان الله. المهم فشكرت أنا أثناء اللقاء، شكرت قلت له أنا أشكرك على المبادرة، يعني كان ما عرفتك، يعني لو ما أنت مبادر أنا كان ما يعني ما تعرفت بيك، ما تعرف وما حظيت بهذه الصداقة، واستمرت صداقتنا، يعني استمرت فعلا، يعني الصداقة موجودة وسلام وسؤال وكذا إلى آخره. فالصداقات لا تحدث تلقائيا، وإنما تحتاج إلى

أصلا مثل يعني في حالة نمو وفي حالة تطور وفي حالة تحديث الذات نفسها الذات. يعني ما معقولة واحد هذا الإنسان أظافره الطول وذاته باقية نفسها، ما معقول. ها شعر وجهه يكبر وهو الذات مالته باقية، الشخصية مالته باقية نفسها بطريقة أو بأخرى باقية نفسها بدون أي تحديثات، هاي مشكلة مو. فالذات أيضا تنمو وتتطور وتتغير وتتشكل، وهناك ظروف تجبر هذه الذات على أن تكون شيئا دون آخر. يعني ظروف تخلي مرات الإنسان حتى يفشل ومرات تخلي الإنسان حتى مكروه، ظروف ظروف فعلا ظروف يعني. ولذلك احنا حكينا في حلقة موران حكينا انه كل واحد الى واقع مختلف عن يعني الواقع يتشكل، الواقع الذات تشكل هذا الواقع في كثير من الاحيان. يعني تدخل شخصي بتكوين العالم اللي احنا عايشين به. يعني شلون؟ يعني عالمك الان هو مختلف عن عالم الطفل وعن عالم المجنون مو، وعن عالم المرأة الوحيدة وعن عالم المرأة الاجتماعية، كل من يشوف الحياة بشكل مفارق ومختلف. المهم فهي تقول انه الصداقة بها مخاطر، بس هي مخاطر صغيرة. مثلا ان تتصل اولا، يعني انت تبادر الى الاتصال الاول، يعني انت شلون تصير صداقة اذا انت مثلا ما تبادر ما تتصل؟ يعني اثنينكم تريدون الصداقة تنزل عليكم باراشوت، فالصداقة بها شنو؟ مبادرة، وانه بعدين تطلعون تقترح لقاء او هو يقترح لقاء مو. بس غالبا هو شنو يمنع من ذني؟ هذا الاعتداد، انه واحد يعتقد بنفسه ماذا كبيرا يعني، فهو المفروض ما يعرض على الآخرين أنه يلتقون مثلا أو يطلعون أو كذا، لأن يعني هو كبير لازم الآخرين يعرضون عليه على أساس ما يكتشف هو الخروع. يعني ما أدري ليش، ها ما أدري ليش يعني واحد مرات يعتد بنفسه بهذه الطريقة، ها ما أدري هو الخروع جبالي ليش يعني يعتقد بنفسه لهالدرجة كبير. يعني شنو الإنجازات مثلا اللي فت البشرية بيها أو فت الطويسة أو فت التميمية بيها؟ يعني شنو هاي الأشياء المهمة اللي سوت فارق بالزبير مثلا، ها أو بصفوان مثلا؟ يعني شنو هاي الأشياء؟ المهم فهي هاي تحكي عن هذه التفاصيل، أنه أنت تبادر بالاتصال أولا وأن تقترح لقاء. وهنا هو هو هو هو يظهر، يعني هنا تظهر الفجوة بالحقيقة، أكو فجوة من المخاوف في داخل الإنسان هي اللي تمنع في كثير من الأحيان من إنشاء جسر يربطه بالآخرين.

0: طبعا ماريسا فرانكو أيضا تتحدث عن جانب آخر في الصداقات وهو متعلق بأكو فجوة أخرى تتحدث عنها، هي تسميها فجوة الإعجاب والواقع المشوه للعلاقات. يعني شنو؟ يعني غالبا احنا نعتقد انه احنا اقل حضورا، غالبا من تحت شيء تعتقد انه مو مناسب. يعني شنو؟ يعني الانسان في الغالب يعتقد انه هو اقل قبولا مما هو عليه، يعتقد يعني من يسوي شيء يعتقد هو يعني هذا الانسان الطبيعي اعتقد هو هذا اقل قبولا، يعني دائما يستحي منه حتى لو هو شيء مهم وزين وحلو وكذا الى اخره، يعتقد هو اقل قبولا بهذه الطريقه. هذا يسمونه تشوه ادراكي، يعني هو لا يدرك قيمه الاشياء التي يقدمها، وهواي ناس ما يدركون هاي القيمه. تلقاه مثلا شنو يتحول رجال متواضع، يعني هيك حباب وهاي، شايفين هذا النمط، هو مسوي في اشياء مهمه ها شيء، يعني عود هو حباب وخوش ولد وكذا متواضع، هو مسوي أشياء مهمة وكبيرة، يعني المفروض يعتد بيها، يعني صار عنده ثقة بنفسه ويعتد بيها. ليش شيء؟ هو طبعا هنا أنا أتفرق بين المتواضع والوضيع. يعني أنت مو وضيع، ليش تصير وضيع؟ يعني هنا أنت مو متواضع، مو لأن أنت جاي تقدم أشياء مهمة فيفترض أن تعتد بهذه الأشياء المهمة وأن تكون جزءا من شخصيتك هذه الأشياء المهمة. ما معقولة أنت تقدم أشياء عظيمة وشخصيتك مهزوزة، أو أنت شنو متواضع وحباب وخلوق وهيك. يعني ليش شيء لازم واحد إذا هو جيد وكذا لازم يصير بهذه الطريقة؟ ليش؟ لماذا نركن إلى الضعف؟ يعني ليش الإنسان لازم يكون ضعيف حتى يصير وردة وخلوق؟ ليش الأخلاق تتناسب يعني عندنا تتناسب مع الضعف ما تتناسب مع القوة؟ ليش؟ فهنا يبدي هو يحكي، هو يحكي جواهر ها درر، يقول بس لا جلست انا شيء غبي مثلا بهذا المجلس لقائي بفلان، بس لا جلست كذا، يشكك بنفسه، يعني بس لا ملت العالم سمعتني مني، بس لا كذا الى اخره. وهنا طبعا الدراسات تقول ما معناها انه الطرف الاخر غالبا هو اكثر ارتياحا مما نتخيل بهذه الطريقه، وهذا جزء من الوهم النفسي. خلونا الان نلجأ معا إلى هذا التقرير بصوت المبدعة لبنى الفضل حتى نسلط الضوء على هذه الظاهرة.
1: تشير ماريسا فرانكو إلى أن الإنسان يعيش داخل شبكة من التصورات الخاطئة على مدى قبوله الاجتماعي، وهي ظاهرة تتجسد فيما يسميه الباحثون فجوة الإعجاب. يقوم هذا المفهوم على فكرة أن الأفراد يقدرون نظرة الآخرين إليهم بشكل أقل إيجابية مما هي عليه في الواقع. بعد اللقاءات الاجتماعية يميل الشخص إلى مراجعة كلماته وإيماءاته وتفاصيل حضوره، ويعيد بناء صورة داخلية تميل إلى النقد القاسي، بينما الطرف الآخر غالبا يحتفظ بانطباع أكثر إيجابية وارتياحا. هذا التفاوت بين التجربة الذاتية والانطباع الخارجي يخلق دائرة نفسية دقيقة. الفرد الذي يشعر بأنه لم يترك أثراً جيداً يتردد في المبادرة لاحقاً، فيقل تواصله وتضعف فرص التفاعل المستقبلي. ومع مرور الوقت تتحول هذه التقديرات غير الدقيقة إلى سلوك فعلي يعيد تشكيل العلاقات نفسها. الانسحاب التدريجي لا ينتج عن رفض اجتماعي صريح، وإنما عن تفسير داخلي متشدد لإشارات محايدة أو عابرة. تلفت فرانكو الانتباه إلى أن هذا النمط الإدراكي يرتبط بآلية مراقبة الذات المفرطة. خلال التفاعل الاجتماعي ينشغل الفرد بتقييم أدائه اللحظي، فيفقد القدرة على التقاط إشارات القبول من الآخرين. بعد انتهاء اللقاء تستمر عملية المراجعة الذهنية بشكل انتقائي، حيث يتم تضخيم اللحظات التي يظن أنها غير مناسبة، بينما تتراجع أهمية الإشارات الإيجابية. تأثير هذه الفجوة لا يقتصر على العلاقات العابرة، بل يمتد إلى بناء الصداقات طويلة الأمد. كل تردد في إرسال رسالة أو تأجيل دعوة أو التوقف عن المبادرة يعيد إنتاج المسافة التي كان يمكن أن تملأ بالتفاعل. ومع تراكم هذه القرارات الصغيرة يتشكل نمط من العزلة الاجتماعية الناتجة عن سوء تقدير مستمر للقبول الاجتماعي. تطرح فرانكو من خلال هذا التحليل تصوراً مختلفاً لبناء العلاقات يقوم على إعادة الثقة بالإشارات الاجتماعية البسيطة وتخفيف سلطة النقد الذاتي بعد اللقاءات، باعتبار أن كثيراً من الفجوات التي يشعر بها الإنسان لا تعكس الواقع الاجتماعي بقدر ما تعكس طريقة إدراكه له.

0: طبعا هو الإنسان طبعا احنا نحكي عن صداقة نحكي عن مفهوم خطر خطر جدا، وحتى هاي مفردة صديق السوء وصديق المدري ايش، هذا جزء ايضا من الجانب التاريخي لهذه الظاهرة، ظاهرة ان يكون الإنسان محاطا بالأصدقاء، محاطا ببيئات نفسية واجتماعية وأخلاقية إلى آخره. المهم ليش؟ لأن احنا ما نستطيع أن نفهم الإنسان إلا عندما يدخل إلى هذه الشبكة، إلا عندما يدخل في حضرة الآخرين. يعني واحد حباب وردة ها، بس من يدخل في كنف العشيرة ثاني يوم يجي شنو؟ يدرجش مثلا، تخرب وياه على شيء بسيط سوى لك درجة عشائرية، أو يجي لك الفصل مليارين ها، مليار مثلا يعني. اختلفت وياه. أو إذا استند مثلا إلى شنو؟ إلى كتلة دينية مثلا، تكتل ديني يحتمي بالكثرة مثلا، وأنت حجيت رأي ضده، قلت له أنت تغضب الله مباشرة ها، أنت تغضب إيه، أنت ما يجب تغضب الله، أنت ما تخاف الله، أنت كذا، أنت شنو يعني، ما أريد نحكي الحكي مالته. مو يصير هو شنو؟ يصير رسول الله، هو المرسل، يعني هو بكيف يدخل الناس الجنة والنار عندما يحتمي بمن؟ بأصدقائه المؤمنين مثلا، أو من يدعون يعني الإيمان. احنا ما نفهم الإنسان، أو إذا كتلة سياسية بلا لا تسولف، يعني إذا جناح سياسي ما أدري شنو إلى آخره، هذا همين يحتمي بهذا الجناح، يحتمي بالآخر ضدك، ويبين هو حتى بالسيطرة مختلف، تعامل الناس تتعاملها بشكل مختلف. ليش؟ هو يعني ينتمي إلى جهة أو كذا إلى آخره، يجي يعبر مباشرة على رأس ريشة ما حد يشوفها، بس هي موجودة بهذه الطريقة أو تلك. الإنسان لا يفهم ككائن مستقل، احنا نفهمه من يدخل في شبكة العلاقات، فعلا نفهمه من يدخل في هذه الشبكة، لأن تبدأ أخلاقياته تصير عرضة لفكرة الاختبار الحقيقي اللي بالنهاية يقدم لنا هذا الإنسان، وهو متوزع في شظايا مرايا الآخرين. يعني هو موجود في مرايتك أنت تعرفه، مرات تعرف منه جزء سيء، ربما يجي واحد ثاني يسولف لك تعرف الجزء الثاني السيء منه، وهكذا، أو الجزء الجيد مثلا، وهكذا. احنا هكذا، فعلا هكذا، لدرجة انه احنا يعني احيانا ما نكون موضوعيين، نتقبل اناس سيئين لانهم يتعاملون معنا بشكل جيد، احنا ويانا هم زينين، بس هو سيء، وهذا خلل طبعا اخلاقي، موضوعيا هو خلل اخلاقي. ليش؟ لان انت انا داخل في مشكلة، هو هذا انسان سيء، ليش تقبلين زين وياك؟ يعني تكون نفعية عالية تكسر القيم الاخلاقية العامة، يعني اللي يفترض تقيم ناس وعلى أساسه، هذا إنسان مسيء بحق الآخرين، حتى لو هو زين وياك يعني ها، بس هو مسيء للآخرين، يؤذي الآخرين، لكن أنت لا، يعني لا تفكر في هذا الموضوع. هاي مشكلة الإنسان ما ينفهم، ولذلك إحنا نقول إنه الإنسان ما ينفهم بشكل فردي، وإنما ينفهم من يدخل في شبكة العلاقات.
1: ما لا احتجب

طبعا أيضا كاتبة تحدثت عن فكرة أخرى وهي فكرة الوهم، وهم الاستقلال الاجتماعي. واحد يقول لك أنا مثلا يا أبا أنا مو مهم الناس عندي، مو كذا إلى آخره، أنا عايش بوحدي، أنا كذا إلى آخره، مهم يسوي له صفحة بالإنستجرام يضل يدور لايكات. هذا وهم استقلال، يعني هو بالواقع فعلا ما عنده أصدقاء، لكن يدور وين؟ في الافتراض مثلا، يعني يهم الإعجاب الرقمي، التفاعل السطحي، العلاقات المتقطعة كذا اللي ما بيها التزام واضح. هنا نتغير شكل الحاجة، يعني هو بقى محتاج للآخرين بس شكل الحاجة تغير من وجود واقعي إلى وجود افتراضي. طبعا هاي هذا النموذج هو يخلق إنسان متوتر، ويخلق توتر بشكل عام. ديش لين يعني يبقى مرتبك بين الواقع وبين الافتراض. المهم هنا أنا طبعا أكو صورة الإنسان دائما يحاول يكونها لنفسه ويحافظ عليها في كثير من الأحيان، وغالبا تقربه وابتعاده من الآخرين هو لحماية أو لدرء المخاطر عن هذه الصورة اللي هو يكونها. الإنسان يخرج حياته ويخرج ويقوم ب يحاول أن يقدم نفسه دائما للآخرين بشكل جيد. ولذلك أغلب العلاقات حتى مرات علاقات مو حقيقية ينشئها الإنسان مع الآخرين تحت عنوان الصداقة هو لأجل ترميم هذه الصورة. صادق لواحد مثلا متمكن، أو يصادق لواحد مثلا مبدع، أو يصادق لمثلا واحد معروف، أو يصادق لواحد مثلا عنده وجاهة كذا، حتى يرمم ماذا؟ حتى يرمم صورته الشخصية. ما مشتغل على روحه، مشتغل على أصدقائه. يعني أنت بدل ما تشتغل على روحك تروح وين؟ تشتغل على أصدقائك، ويعتقد أن ذلك قد ينجيه، بينما ذاك في الجانب الآخر هو مشهور أنه بالحوالي، يعني الناس يعتبرونهم حوالي، يعني ما يعتبرهم. يعني مرات أشوف واحد منتمين عليه الناس، أنت ما تعتبر ما تعتبر دول الناس هم في حالات فردية، تعتبرهم هم جزء من كتلة غير محسوسة، هتشي كتلة منسجمة متماهية ما بيها تفرد. يعني ما تعاملهم كأفراد، هم تابعين، هذول ما تقدر تتعامل لهم كأشخاص، لأن هم لغوا شخصياتهم، هم صاروا تابعين بشكل أعمى لهذا الشخص فقط لأنه عنده مكانة. مثلا شنو المكانة؟ أنواع المكانة، بس تابعين لهذا الشخص بشكل أعمى ومريض. ذول المفروض أنت مو تجي تفكر بشخصياتهم، ذول المفروض تعالجهم، يعني ذول مرضى. ليش؟ لأن الإنسان مرات أكو حدود للكرامة، من تكون تابع وذليل وموافق وقابل وعندك النعم تفتخر، يعني تفتخر بالنعم، يعني هو الإنسان الطبيعي يفتخر بلا، مو يفتخر بنعم، مو يفتخر بالقبول والخنوع والتلبية بشكل دائم ومستمر.

0: أحبة المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعدادي والتقديم على إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس
2: هوى الناس معالي الياسري.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

من بين ضجيج الحياة ومشاغل الأيام، تنبثق من نافذة الأمل كلمات وأنغام، تخترق القلب لتجلب الراحة والهدوء. راديو تايم سكوير أف أم، هدوء.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.

0: إنساهم العالمي ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني. يا هلا ويا مرحبا بيكم.
2: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
1: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
3: لا بأكده كتير.
1: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
4: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

لسنا الوحيدين، لكن ميزتنا التميز كي نصل إلى الأفكار والآراء التي تليق بك. راديو تايم سكوير، بصري بامتياز.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال. راحة وأسعار مميزة، فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.